0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا بجانب السنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش؟ لما يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيه.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

في العشيق ينضح صبري وانا ذا العاشق عيوني بصوره ودمكاتي بالعشيق

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير ومحبة عبر أثير راديو تايمز سكوير، وأيضا نلتقي بكم في صباح يوم الثلاثاء الجديد محملا بالأمل والطاقة والتطلعات التي لا تنتهي. معكم راح نكون مستمعينا الكرام على مدار هذه الساعة من برنامجكم المجلة الصباحية، ونمر بين صفحات الثقافة والمجتمع والبيئة، ونستعرض أيضا محطات ومعلومات أيضا تضفي على يومكم جمالا ومعرفة. أهلا بكم مستمعين الكرام، راح أكون معكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماء.

نرحب بكم مستمعينا الكرام، أجمل ترحيب. نرحب بكل من يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان في العالم. أيضا مستمعينا الكرام، صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، وأيضا نسعد بسماعكم لبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. نبدأ بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلن هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد، فيما توقعت تصاعدا للغبار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الثلاثاء سيكون صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلا في المنطقة الشمالية. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد وبابل والمثنى 44، أما ميسان وذي قار والبصرة 45. خلص يعني ممكن درجات الحرارة بدأت تزيد وتتصاعد وتوصل يعني قرابة يعني درجات قليلة حتى نوصل إلى 50. أيضا أضاف إلى أن الطقس يوم غد الأربعاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في عموم البلاد. كما أشار إلى أن طقس الخميس القادم سيكون صحوا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا. Yeah.

مستمعينا الكرام، أعلنت وزارة التربية عن جاهزيتها لاستقبال أكثر من 650 ألف طالب لامتحانات السادس الإعدادي. وقال المتحدث باسم الوزارة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها لامتحانات السادس الإعدادي بالتزامن مع استمرار امتحانات الثالث المتوسط ونجاح إجراء الامتحانات السادس الابتدائي. وأوضح إلى أن أكثر من 650 ألف طالب سيتوجهون الأسبوع المقبل لإداء الامتحانات السادس الإعدادي، مشيرا إلى أن الوزارة هيئت جميع المستلزمات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية بالتعاون أيضا مع الوزارات والجهات المعنية، لا سيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأجهزة الأمنية. وأضاف إلى أن الوزارة أيضا تتمتع بجاهزية كاملة لتأمين الامتحانات مع الالتزام بتوجيهات وزير التربية بأن تكون الأسئلة مناسبة لمستويات الطلبة، فضلا عن العمل على تحسين ظروف أداء الامتحانات بشكل عام. وفي جانب آخر بيّن إلى أن الوزارة تواصل عقد اجتماعات مكثفة بناء على توجيهات وزير التربية لإعداد ورقة الإصلاح التربوي التي تركز على المحاور الأساسية والملفات التي تحتاج إلى دعم وتطوير ضمن العملية التربوية. وأشار إلى أن أيضا وزير التربية يعقد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة لوضع محاور الإصلاح ضمن خطط وبرامج عمل تهدف إلى تطوير القطاع التربوي والارتقاء بمستوى التعليم في البلاد. إذن كل التوفيق لطلبة السادس الإعدادي اللي راح تنطلق امتحاناتهم يعني الأسبوع المقبل، وأيضا يعني كل التوفيق لطلبة الثالث المتوسط بأداء الامتحانات، وهم يخوضون الآن الامتحانات حاليا، هم داخل قاعة الامتحان. ونعرف اكو امتحان يعني اكو انترنت الصبح مقطوع ساعة ونص، ينقطع من الساعة 6 لحد الساعة 7:30 الصبح. هذه نعاقب كلنا عليها حتى تجرى الامتحانات، ناهيك عن انقطاعات التيار الكهربائي وأزمة البنزين والماي وغيرها أيضا من الأزمات، يعني بما في ذلك انقطاع الانترنت. عموما احنا لازم ننطي طاقة إيجابية ونكون سعداء، وهاي الأمور إن شاء الله بسيطة سهلة يعني تنحل، لكن يعني فعلا نحتاج إلى ممكن يكون عمل كبير حتى نخلص من هذه الأزمات اللي تحدث بين يعني فترة وأخرى وتستمر لأيام طويلة.

عشان نسوي البرامج الصباحية لازم تكون طاقة إيجابية ولازم يعني تبتعد عن الأمور اللي شوية تعكر المزاج. فعموما مستمعينا الكرام، كشفت دراسة علمية حديثة أن تحقيق فوائد صحية ملموسة لا يتطلب بالضرورة الالتزام بالمعدل الشائع البالغ 10,000 و10,000 خطوة يوميا، إذ تبين أن المشي لمسافات أقل قد يكون كافيا للحد من مخاطر صحية خطيرة.

في التفاصيل مستمعينا الكرام، أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي يقطعن نحو 4000 خطوة يوميا يتمتعن بانخفاض ملحوظ في احتمالات الوفاة المبكرة مقارنة بمن تقل مستويات نشاطهن البدني، ما يعزز أهمية الحركة اليومية حتى وإن كانت بمعدلات معتدلة. يعني هم فوق ما النساء أعمارهم يعني أطول من الرجال في بعض الأحيان يعني، لكن هذه دراسة جيدة لهم، قلهم يا أبا يعني 4000 خطوة هذه رح يعني تنطيكم انخفاض ملحوظ في احتمالات الوفاة المبكرة. أيضا أوضح الباحثون إلى أن هدف 10000 خطوة اكتسب شعبية على نطاق واسع عبر سنوات، ولكنه لا يستند إلى دليل علمي حاسم ويحدد هذا الرقم بوصفه الحد الأدنى لتحقيق الفوائد الصحية. شايفين تجينا بالتليفونات يعني أنت مبروك وصلت كذا خطوة، فهذه ممكن يعني تفيد، أكو تطبيقات تقول لك كم خطوة مشيت وتنطيك هدايا وأشياء حلوة يعني. عموما أكدت الدراسة أيضا إلى أن أي نشاط في أو زيادة في النشاط البدني اليومي يمكن أن تنعكس إيجابا على صحة القلب وطول العمر، خاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في بلوغ أهداف مرتفعة من الحركة. أيضا شدد فريق البحث الذي ضم مختصين أيضا على العمل أو على أن العامل الأهم يتمثل في الاستمرار بالحركة وزيادة عدد الخطوات تدريجيا، مشيرين إلى أن الانتظام في المشي يسهم في خفض مخاطر الوفاة وأيضا أمراض القلب لدى النساء المتقدمات في العمر. إذن هذه أيضا رسالة وممكن تكون يعني دراسة مهمة للنساء اللي تريد تحافظ على عمرها وأيضا يعني زيادة في العمر، فبالتالي المشي زين. وهم النساء أيضا يعرفون شلون يدارون نفسهم دائما ويبتعدون عن مثلا الأكل الغير صحي، دائما يشتركون في جيم أيضا وغيرها الكثير، أنه هي تهتم دائما في مظهرها الخارجي. هذه من الأشياء الإيجابية لدى النساء.

تحياتنا لكل أصدقائنا ومن يرسل لنا رسائل جميلة إلى البرنامج. كل التحية لك دكتور باسم، وأيضا تحياتنا لصديقنا العزيز الأستاذ ستار صالحي، تحياتنا إليك وكل أصدقائنا وزملائنا وين ما تكونون، نسعد بتواصلكم وسماعكم لمحطتنا، وحتى الأصدقاء اللي دائما يسمعونا بصمت، فأيضا نصبح عليهم جميعاً.

حتى اليوم، لأنها تمنح طاقة وهمية سرعان ما تنخفض لتترك الجسد في حالة خمول. الاستثمار في الصحة هو الاستثمار الأبقى.

مستمعينا، في عالم مليء بالحركة والتفاعلات اليومية المستمرة، نجد أنفسنا مجبرين على التعامل مع شخصيات يعني تتباين في طباعها وسلوكياتها، فمنها من ينطينا طاقة إيجابية ومنها من يستهلك من طاقتنا النفسية والفكرية. وهنا يعني يبرز مفهوم يعني نطلق عليه فن المسافات، في أن وضع حدود صحية وذكية مع الآخرين ليس دليلا على الجفاء، بل هو أعلى درجات الذكاء الاجتماعي. لذلك يعني الحقيقة تبدأ من قدرتك على فهم متى يجب أن تقترب ومتى يجب أن تضع خطا غير مرئي يحمي خصوصيتك الذهنية. وعندما أيضا تتقن هذا الفن، لن تسمح للمواقف العابرة أو الكلمات السلبية بأن تخترق هدوءك الداخلي. ذلك طاقتكم الإيجابية هي رأس مالكم، وأيضا يعني حمايتها مسؤوليتكم الأولى. وجد من عندنا أنه يصادف مثل هذول الشخصيات في العمل، في الشارع، في كل مكان.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن متى تعرف أنه الشخص المناسب. خلي نستمع لشهلة محمد ويتحدثنا حول هذا الموضوع، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: متى نعرف أنه الشخص المناسب؟ لا توجد إجابة نهائية على هذا السؤال، لكن بمجرد العثور عليها يمكن أن نتعرف على وعينا الشخصي وقدرتنا على إلهام أنفسنا في معرفة الآخر بوقت مبكر. لا يتعلق هذا السؤال بالشركاء في الحياة الزوجية وحدها، إنه يشمل الأصدقاء والزملاء أيضاً. فجمل مثل نحن بمثابة عائلة، إنه يجعلني سعيداً، إنه يفهمني، يدعمني، إنه لطيف، إنه ذكي. الكيمياء الفيزيائية رائعة بيننا، نتشارك نفس القيم. لا يمكن أن تكون مستمرة في العلاقة بين الأفراد، فسرعان ما يجد أحدهم مقابل كل هذا الإطراء المتبادل جملة نحن لسنا مثاليين. لنعد إلى السؤال الأول بنبرة تساؤلية أكثر عما إذا كان حقاً هو الشخص المناسب، لأننا بدأنا نعد إجابات الرفض، فما كان توأم الروح ليس سوى ناكر للجميل ومحطم لقيم الأسرة والصداقة والزمالة والجوار. لحظتها تبدأ معضلة التغلب على المشاعر السابقة حيال الآخر الذي كان إلى وقت قريب بمثابة رفيق الحياة، ويبدأ سؤال لماذا يضايقني هذا الإنسان. بعض الناس يسقطون في الأمور ببطء ولكن بثبات، ويكتشف عدد كبير منهم لاحقاً إنهم كانوا مخطئين. حيال ذلك يضع علماء النفس أمامنا نصيحة تاريخية مرتبطة بالزمن بوصفه كفيلاً بكشف معادن الناس، ويطالبوننا بأن نثق بالوقت الذي سيخبرنا بطريقة أو بأخرى إلى درجة نصبح فيها متأكدين من تعريف علاقاتنا مع من كانوا شركاء أو أصدقاء. وهذا لا يعني أن الزمن كفيل فقط بفقدان الاهتمام إلى أن يصل إلى القطيعة مع الآخر، وإنما هو أيضاً يكفل الاستمرارية في طبيعة تلك العلاقات. من بين التعريفات النفسية الناتجة عن طبيعة علاقاتنا، يجمع علماء النفس فيها متلازمة ثلاثية الأبعاد، تبدأ بالإرهاق نفسه، ثم السخرية والشعور بعدم الفاعلية. فالسخرية هنا تفسر علاقتنا مع أنفسنا عندما نعكسها على علاقتنا بالآخر، وهي ما يسميها الباحثون أيضاً تبدد الشخصية، وهو تباعد عاطفي. بمعنى آخر، عندما ننظر إلى الشركاء والأصدقاء والزملاء على أنهم مشاكل أكثر من كونهم أفراداً.

إذن مستمعين الكرام، معرفة الشخص المناسب هي مو مجرد يعني لحظة سحرية أو شرارة عاطفية مفاجئة، لكن هي ممكن تكون عملية واعية ومزيج من المؤشرات النفسية العقلانية التي يعني تتضح عبر المواقف والوقت. أيضا يعني الأمان العاطفي والقبول غير المشروط، هذه هي تعتبر من أبرز الركائز النفسية والواقعية اللي تدل على أنه يعني أنه أنت مع الشخص المناسب. فالعفوية المطلقة والمطلقة، وأيضا تشعر أن يعني القدرة على التصرف بطبيعتك بشكل كامل وإظهار جوانبك الحقيقية بما فيها من مخاوف ونقاط ضعف دون قلق من إطلاق أحكام عليك أو تعرضك للانتقاد. هذه العفوية المطلقة إذا كانت موجودة، يعني أنه أنت ما تدير بال أو تهتم إذا أنت مرات يعني تخاف من موضوع معين أو تبين نقطة ضعفك أو تبكي في موضوع معين قدام هذا الشخص، فهذا ما رح يعني ممكن أنه يستخدمها ضدك أو يسخر منك أو يعني يتنمر أو غيرها، لا يعني رح يعني يحتويك يعني. فهذا واحدة من الأمور. طبعا أيضا يعني غياب التوجس، يعني الثقة المتبادلة العميقة اللي تجعلك يعني مطمئنا وهادئا سواء كان الطرف الآخر قريبا أو بعيدا دون الحاجة للرقابة المستمرة، فهذه الثقة أيضا مهمة. والتوافق في القيم الجوهرية ورؤية المستقبل في الاتفاق على الأساسيات مثلا، وقد أيضا تختلف الهوايات الأذواق اليومية، وهذا شيء يعني طبيعي وصحي، لكن الشخص المناسب يشاركك نفس المبادئ الأخلاقية والنظرة العامة للحياة والمسؤولية. أيضا يعني وحدة الاتجاه، أن تكون رؤيتكم للمستقبل وأهدافكم بعيدة المدى متناغمة، تسير في ذات الاتجاه بدلا من التعارض المستمر. حسرة عليك تحكي لك حكاية ضدك، كله ضدك، عجيب. فهذا يعني واحدة من الأمور أيضا اللي تكون هي معناته أنه أنت لقيت الشخص المناسب أنه ما تتعارض وياه. فمشكلة هذا، وش تقول لهم؟ قالوا لا لا بيت أبو لا. النضج في إدارة الخلافات، يعني الخلاف البناء والمشكلات الطبيعية في أي علاقة، يعني المؤشر الحقيقي يعني تعتبر أيضا هي كيفية التعامل وياها مع الشخص المناسب. يكون التركيز على حل المشكلة مو على الانتصار بالجدال أو تبادل الاتهامات. ها تتذكر بال1986 من جنة يعني قاعدين هناك وأمك كانت مدري شو تسوي وقالت لي وقلت لها يا بش القضية صدق كذب، فتتذكر على حفر الشط هواي. يا شنو الفكرة؟ الفكرة أنه الانتصار، يا مو الفكرة أنه نلقى حل للمشكلة أو يعني نساهم في يعني هذا الموضوع أنه شلون نقدر نحل هذه الخلافات. لا، من اللي راح يفوز بالجدال؟ من اللي راح يطلع اتهامات أكثر؟ من اللي راح يطلع الأشياء السلبية على الثاني؟ خوز زين ما حد يتذكره، سويتك زين ما حد يتذكره، بس شغلة صغيرة ينقلبوا عليك العالم ما أدري شنو القضية. فهذول أشخاص مو مناسبين

بعد المرونة والاعتذار أيضا يعني وجود مساحة للاعتراف بالخطأ، أنه القدرة على التسامح الصادق دون تخزين الضعائن وتكرار فتح ملفات الماضي اللي قبل شوية تحدثنا بيها، يعني شوية ذاكرتهم زينة بس بالأمور السلبية، يتذكرون بس الأشياء اللي أنت سويتها يجوز في لحظة معينة هاي تبقى وياهم عايشة، بس أنت سويت لك شيء بحظ ما حد يذكره. زين، أيضا بعد النمو والدعم المتبادل إلى أنه النسخة الأفضل، لأنه الشخص المناسب لا يطفئ شغفك أو يطمس هويتك، بل ينطيك إلهام يدفعك لتطوير ذاتك، يحتفي بنجاحاتك وكأنها إنجازات شخصية إلى. في كثير من الأشخاص عندهم مشاريع، في كثير من الأشخاص عندهم يكملون دراسة، عندهم طموح. الشخص المقابل إذا كان داعم وكان يعني دائما يقدم الأشياء الجيدة وما يطفئ شغفك، فهذا دائما يكون هو الشخص المناسب. أما اللي دوما ما كوش ما تقول له، ما يقبل، ما يريد، مو صحيح، ما نسويها، ما تفيدك أو ما تفيدك، شوف غير موضوع. فيعني بعض الأشخاص يحسبها هاي الإنجازات إلا وكأنما هو اللي يعني أنجز هذه الأمور. فبالتالي هناك أيضا علاقة مضافة لا مستنزفة، إذا كان مثلا أنه أنت تجد في العلاقة ملاذا يشحن الطاقة مالتك حتى تواجه ضغوط الحياة، مو مصدر أنه يكون إضافي للتوتر والاستنزاف النفسي، يعني أنت تشوفه وتشوف الضيم وياه تختنق، ماكو كل طاقة إيجابية، ماكو الوجه مقلوب وما تدري من يتحاشون. فهذه من الأمور أيضا اللي هي شو يا جماعتك، شو منطلق أنت، شو عجب، شو تجي للبيت وجهك مقلوب، شنو اللي صاير، شكو، شو يا فلان وفلان، شو غير شكل، مش عجبوا يعني، ما أدري يعني، لازم أكو مشكلة يعني بالقضية، إنه يعني إلها تفاصيل مو بصدد إنه نخوض بيها، قد تكون في غير موضوع. الراحة في الصمت، غياب التكلف عن ما يعني الشخص يقعد معا في الصمت، ما تشعر بالارتباك أو بالحاجة الملحة ليفتح أحاديث مصطنعة حتى تملي الفراغ يعني، أو يحكي بالقوة، يابا ما مجبور اسكت احسن. فمرات انه يكون الصمت هو يعني شيء جيد ومريح يعني في بعض الاحيان. فالشخص المناسب هو مو كائن مثالي بلا عيوب، لا، ماكو شخص يعني بهذه المثاليه، لكن يكون شخص يمتلك عيوبه يعني تتوافق مع عيوبك، وتجد معه ارضيه صلبه لبناء مستقبل مستقر و متوازن.

0: مستمعينا الكرام، نروح لموضوع آخر يتحدث عن الضحك وهل يخفف الضحك من الشعور بالضغط النفسي. نستمع للتفاصيل بصوت لبنى الفضل.
1: هل يخفف الضحك من الشعور بالضغط النفسي؟ هناك العديد من التغيرات الإيجابية التي تحدث في أجسامنا عندما نضحك، وتؤدي إلى منحنا الاسترخاء والراحة التي تساعدنا على التغلب على جميع مسببات التوتر والضغط النفسي. فعلى سبيل المثال، عندما نضحك يضخ القلب المزيد من الأكسجين الذي يصل إلى جميع أنسجة الجسم، وتتحرك الأوعية الدموية بشكل أكثر سلاسة، مما يجعل الجسم أكثر استرخاءً ويزول التوتر والضغط النفسي. نوضح في هذا المقال الآليات التي يساعدنا بها الضحك على التخفيف من الشعور بالضغط النفسي. الضحك وتحسين العلاقات الاجتماعية. من أهم الأدوار الإيجابية التي يقوم بها الضحك هو قدرته على تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص. فعندما نضيف روح البهجة والفكاهة في حياتنا، يمكننا على الأرجح منح السعادة إلى من حولنا، وتقليل مستوى التوتر لديهم، وتحسين التفاعل الاجتماعي والترابط الذي يخفف من وطأة الضغوط النفسية التي نتعرض لها جميعاً. فوائد الضحك للصحة العامة. بالإضافة إلى الفوائد النفسية العديدة للضحك وقدرته على التخفيف من الشعور بالتوتر والضغط النفسي، هناك مجموعة من الفوائد التي يمنحها لصحتنا العامة. من أهم هذه الفوائد: تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى جميع أنسجة الجسم، المساعدة في تخفيف الألام الجسدية نتيجة لتحفيز إفراز بعض مسكنات الألم الطبيعية، خفض مستوى السكر في الدم خاصة عند مرضى السكري، مساعدة الجسم على النوم بشكل أعمق، تحسين الذاكرة لأن فرصة تذكر المواقف المضحكة تزيد مقارنة بالمواقف المؤلمة، تعزيز كفاءة الجهاز المناعي وقدرة الجسم على مقاومة العدوى، زيادة معدل حرق السعرات الحرارية. كيف تجد الضحك في حياتك؟ الضحك جزء طبيعي من فطرتنا التي خلقنا عليها، فالأطفال يبدأون في الابتسامة في الأسابيع الأولى من عمرهم ويضحكون بصوت عال في غضون أشهر من ولادتهم. لهذا السبب ينبغي أن تبحث عن مصادر البهجة وتتمسك بروح الفكاهة في حياتك، حتى لو لم تنشأ في منزل تسوده روح البهجة والسعادة. إليك أبسط الطرق التي تساعدك أن تجلب البهجة والضحك إلى حياتك حتى تتغلب على الشعور بالضغط النفسي وتكون أكثر قدرة على تحمل مشكلات الحياة. ابتسم كثيراً. الابتسامة هي بداية الطريق إلى الضحك العفوي، لهذا السبب حاول أن تبتسم كثيراً عند رؤيتك شيئاً جميلاً أو عندما تنظر إلى أي شخص، وحاول بقدر الإمكان أن تترك هاتفك قليلاً وتندمج مع زملاء العمل أو الدراسة، وستلاحظ بكل تأكيد تأثير ذلك عليهم وعلى حالتك المزاجية.

إذن المستمعين الكرام، أكيد راح تكون تأثيرات فورية على يعني جميع المديات على المدى القصير وعلى المدى الطويل. يعني وعلى المدى القصير أنه أكيد راح تحفز أعضاء الجسم، راح يزيد الضحك من استنشاق الهواء الغني بالأكسجين، وممكن أيضا يحفز القلب والرئتين والعضلات، ويزيد من إفراز هرمون الإندروفين المسؤول عن الشعور بالسعادة والراحة في الدماغ. أيضا تهدئة استجابة التوتر عندما تضحك، يعني ترتفع معدلات ضربات القلب وضغط الدم ثم تنخفض فجأة، وهذا الانخفاض السريع يترك خلفه شعورا فوريا بالاسترخاء، وكأن الجسم أطلق صمام الأمان. وأيضا تخفيف التشنج العضلي، فالتوتر يختبئ عادة في العضلات مثل يعني الرقبة والكتفين، والضحك يحفز الدورة الدموية ويساعد على إرخاء هذه العضلات، ما يقلل من الأعراض الجسدية المصاحبة للضغط النفسي. فيعني كيف ما يكون الضحك حتى لو كان يعني مصطنع، أهم راح يفيد الجسم. إيش السو بعد؟ فتأثيرات هناك مستدامة في تقليل هرمونات الإجهاد، لأنه راح يعمل الضحك على خفض مستويات هرمون التوتر بشكل كبير، وراح يحمي الجسم من الآثار السلبية للضغط المزمن، وأيضا يقوي جهاز المناعة، لأن الأفكار السلبية والتوتر تطلق تفاعلات كيميائية يعني تضعف المناعة، بينما يطلق الضحك يعني أيضا أمور ممكن تساهم في مكافحة التوتر والأمراض وتحسين المزاج العام، لأنه الضحك راح يعني يساعد في بناء مرونة نفسية تجعل الشخص أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة المستفزة في الحياة اليومية بنظرة ممكن تكون إيجابية ومتوازنة. لذلك الضحك هو بمثابة ممحاة سريعة ومجانية لآثار التوتر اليومي، وهو أيضا أسرع طريقة لإعادة ضبط الحالة النفسية والجسدية والمزاجية.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكره جديده، معنى مختلف، رؤيه محليه من زاويه اخرى.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
9: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
8: هوى الناس،
9: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. خيار.

طبعا مفهوم الصداقة الآن، وهذا كلام قديم يعني، إذا هسه فتحنا موضوع الصداقة يبقى هذا الموضوع ربما موضوع يعني تم إشباعه في كثير من يعني الندوات، وفي كثير من الكتب، وفي كثير من الاقتباسات، وموضوع شائك وموضوع شائع جدا وموضوع معروف جدا وموضوع مطروق جدا إلى آخره. لكن أنا أتحدث الآن عن كاتبة أو عن بحث بالحقيقة، وهو بحث معقد جدا يتضمن فكرة معقدة جدا عن تكوين الصداقات الآن، تكوين الصداقات في العالم بشكل تام. احنا حكينا في الحلقة الماضية عن مفهوم الإنسان الرقمي، وكيف أنه الإنسان عنده قبيلة رقمية وكذا إلى آخره. لكن الآن هو مو مشكلة أنه واحد ما عنده أصدقاء. هسه هذا الكلام قد يتنافى مع مفهوم العلاقات، أنه الإنسان اللي ما عنده علاقات مو إنسان ناجح، ما يقدر يصير ناجح، ما يقدر يحصل فرصة عمل، ما يقدر ينجو. أكو أمان عاطفي يحتاجه، أكو أمان اجتماعي يحتاج هذه القبيلة الحقيقية في الواقع، ويحتاج قبيلة يعني افتراضية في العالم الرقمي. المهم، لكن هي تطرح الموضوع بشكل آخر، احنا فعلا ما نحتاج هاي العلاقات أو هاي الصداقات، لو هذا مجرد كلام أو حبر على ورق. احنا فعلا ما نحتاج الصداقات الآن. ليش ما نشعر؟ في كثير من الأحيان ما نشعر أنه أكو مشكلة، ما نشعر أنه أكو مشكلة، يعني نشعر أنه أمر عادي، أمر طبيعي، نشعر أنه الدنيا ما انتهت خلاص، يعني واحد ما عنده صديق وعزلة أصلا، يتم التفاخر أنه أكو واحد يعيش في عزلة اجتماعي، أكو نوع من التفاخر، أكو نوع من القوة أنه أنا ما أعتمد على الآخرين، أنه أنا أستطيع أن أنشئ كيان خاص قوي قادر على التعامل مع مطبات الحياة بدون اللجوء إلى الآخر، أكو تفاخر بهذا الجانب. المهم، فلذلك الموضوع الآن في عصر هو بالحقيقة عصر الانفصال العاطفي. الآن أنت منفصل عاطفيا عن العائلة في كثير من الأحيان، عن الأخ وعن الأخت، ماكو اتصال عاطفي بينكم في أحيان كثيرة، عن الأب المشغول بالعمل وكذا إلى آخره، وأيضا عن الأم اللي يفترض أن تكون هي صاحبة الوصال الأقوى مع العائلة. كيف يمكن أن يعني أن تكون هذه الصداقة الآن مهمة إذا هي مع العائلة؟ أنت علاقتك شنو ضعيفة في الغالب، يعني علاقات الناس الآن هي علاقات ضعيفة، علاقات غير قادرة على أن تكون ذات شأن. إذا في هذا الجانب اللي هو حيوي جدا يخص العائلة، أكو لبس بالعلاقات. كيف من الممكن أن نسولف بأريحية تامة وبمنطقية أيضا عن خلو هذه الحياة الآن المعاصرة من عنصر الصداقات؟ هو هذا السؤال المهم اللي يطرحه بحث صادفني، وهو بحث شيق، أنه دائما يوصف الانفصال العاطفي على أنه مشكلة. يعني احنا نعترف أنه مثلا من يصير طلاق أكو مشكلة، ليش؟ باعتبار الزواج هو المشروع الأساسي، وين؟ في حياة الرجل وفي حياة المرأة. لكن الصداقة لا تعامل على أنها أساسية حتى مع أقرب الأصدقاء، من أنت تخرب أمر طبيعي، يعني تعتبر جزء من المساحة الثانوية بهذه الطريقة. ولذلك لا نقابل خراب صداقاتنا على أنها مشاكل جدية، يعني ما نفكر بها بجدية، حتى لو نضوج، حتى لو نحزن، حتى لو كذا إلى آخره. لكن هذا الأمر هل هو صحيح؟ طبعا هذا البحث ينسف هذه الفرضية، ويعتقد أنه لا هنا هو أساس المشكلة الحقيقية اللي راح ندخل في تفاصيلها بعد هذا الفصل.

طبعا من بين ما قالت هذه الكاتبة اللي احنا الآن بصدد تبيان ما تفضلت به، اسمها ماريسا، طبعا هذه الكاتبة تحدثت عن صداقة في عصر الانفصال العاطفي، ولديها كتاب بهذا الخصوص. يعني هي ما حاشية بفيسبوك، هي ألفت كتاب. طبعا من شوف شكلها ستجد أن هذه المرأة شابة، يعني بنت شابة. احنا هسه شجد عندنا متخصصين في علم النفس، وشجد عندنا أكاديميين في علم النفس، ها وين كتبهم، وين إصداراتهم، وين مقالاتهم، وين بحوثهم عن الإنسان العراقي وعن مطبات الحياة العراقية؟ هذا السؤال مطروح طبعا لا نجد له إجابة. المهم طبعا هي تتحدث أنه احنا غالبا نقول أنه احنا مثلا نفشل في تكوين الصداقات، عندنا تبريرات لماذا نفشل في تكوين الصداقات، مو عندنا هذا السؤال وعندنا تبريراته. واحد يقول مثلا يا أنا صريح، أنا أعطيها بقصته، أنا ما أدري شنو، فأنا ما عندي أصدقاء، أنا رباحي متونس طبعا، ها هذا واحد. مثلا واحد يقول أنا مشغول، والله مشغول سوير اسمه هذا ها عنده مشاريع، هواي مشغول هو، حتى لو عنده مشاريع عنده أصدقاء، هم ذول المليارديرية، ها أغنياء العالم عندهم أصدقاء. واحد يقول أنا والله مو اجتماعي، أنا كذا منطوي، ها منعزل كذا إلى آخره، رغم أنه المنطوي ومنعزل في كثير من الأحيان هو يحتاج إلى نوع من العناية والرعاية وكذا، أو يحتاج إلى مراجعة أو كذا، أو فهم لنفسه، أكو عزلة أدبية، أكو عزلة ثقافية، أكو كذا، أكو عزلة نفسية، أكو عزلة مرضية، مو؟ المهم الصداقة والتعلق، طبعا احنا نفتخر في كثير من الأحيان أنه احنا نتعلق بحبيباتنا بالشعر بالأدب بالسينما كذا إلى آخره، أكو نوع من الافتخار أنه واحد متعلق بحبيبته، لكن هذا التعلق هو موجود بين الأصدقاء أو لا؟ هو هذا السؤال، هذا السؤال هي الطرحة، تطرح مفهوم الصداقة كامتداد لنظرية التعلق. هاي النظرية طبعا حكوا بيها. المهم احنا غالبا نتوقع أنه في كثير من الأحيان الصداقة، مفهوم الحب ومفهوم الصداقة بيناتهم نوع من، يعني أكو شكل شائك للصداقة، يعني الصداقة بيها حب، أنت تحب صديقك يعني بالنهاية، مو؟ لكن أنت هذا الحب تريد أن تميزه عن ماذا؟ عن حب الخليل أو حب الحبيبة يعني، مو؟ بطريقة أو بأخرى. المهم هي تقول أنه نظام التعلق في العمل، يعني نظام التعلق في الصداقة العفو، يستمر بشكل أو بآخر دون اعتراف اجتماعي، مو بهذه الطريقة. وتقول أنه الإنسان في كثير من الأحيان هو يبحث عن أفكار في داخل أي صداقة. شنو هاي الأفكار؟ تقول أمان وقرب واستجابة. طبعا مفهوم الاستجابة أيضا هو مفهوم معقد، مو مثلا عندنا إحنا واحد مثلا جاك أنا محتاج فلوس، جاك تدلل بالخدمة، مو بهاي البساطة. يعني مفهوم الاستجابة بعلم النفس مو بهاي الطريقة، يعني ايش تطلب لك؟ اوكي تدلل من عيني كذا بالخدمة، مو هيك يعني، ابدا مو هيك، نهائيا مو هيك. المهم تتحدث عن ثلاث انماط. الاول الامن، تقول هذا انسان يدخل للعلاقة للصداقة دون خوف، ما خايف منين؟ من الرفض، ويكون قريب من الآخرين دون خوف الانهيار، خوف أن تنهار العلاقة. أكو واحد لا قلق، هو يدخل العلاقات، يدخل بس شنو؟ يباوع لنبرة الصوت مثلا، يسمع نبرة الصوت يحسها، ها والله يمكن هو زعلان، يمكن هو يعني ما عجبني اليوم، نبرة صوته كذا، يبقى شنو؟ قلق، يقرأ الإشارات. يعني شنو؟ يعني يتعامل مع التحليل أو مع تأويل الكلمات، مو الكلمات المباشرة. هو ما قال أنا زعلان عليك، يقرأ الإشارات الاجتماعية ويعتبرها دليل قاطع على
على بعض الأشياء. هذا شنو؟ هذا دليل على نوع من التعلق، لأن أنت وياما تركز، والناس اللي أنت مهتم لهم وهم مهتمين لك، أنت تفترض ذلك. وهنا أكو تعلق، يعني هو مرضي مفرط من جهة، وأحيانا هذا هاي الإشارات اللي أنا أقراها أنه أنا أعتقد أنه فلان ما احترمني مثلا، أعتقد هو يعني زعلان عليه، أعتقد هو متغير، ممكن الفلوس غيرت، ممكن كذا. أقرأ شنو الإشارات الاجتماعية، شو أسوي؟ أنه أنا مو متعلق بيه جدا وأحبه، أسوي يسمونه يعني تراجع دفاعي، يعني أنا أريد أن أحافظ على نفسي وأحجم عن استمرارية العلاقة مع هذا الشخص، سواء كان صديق أو حبيب. طبعا احنا شعر الصداقة الآن، فأترك علاقتي بي ليش؟ لأن أريد أحفظ على كياني، يعني أنا شلون أستمر بعلاقة مع صديق وهاي العلاقة من شأنها أن تحطم تكويني أنا، تكويني يعني مكانتي الاجتماعية، مكانتي أمام نفسي يعني. وبالتالي أحرص على تحطيم هذه العلاقة. هذا تراجع شنو؟ دفاعي. أكو واحد يتجنب هذا النمط الثالث، يعني شنو؟ يعني يحط مسافات ويعتبر الحاجة إلى الآخرين هو نوع من الضعف أو نوع من العبء.

طبعا هذه الكاتبة أيضا تركز على مفهوم أنه الصداقات لا تحدث بشكل تلقائي. إحنا دائما نعتقد أنه أو في الغالب نعتقد أنه الصداقات تجي، يعني صداقات تحدث كأنما تحدث لوحدها. الصداقات تحدث لوحدها. أنا قبل فترة أحد الأصدقاء أو أحد المتابعين في إنستغرام حاشان هيك بطريقة لطيفة ومحترمة، قال لي أنا خلنا نلتقي كذا إلى آخره. التقينا فعلا، يعني تبادلنا الأرقام بمبادرة كريمة منه والتقينا، وصار حديث وصار كذا إلى آخره، وحديث طويل وحديث راقي وحديث، وولد طلع يعني كنز حرفيا، يعني ولد مثقف جدا وفاهم وخلوق ومهذب، هيك مجموعات بيه يعني سبحان الله. المهم فشكرت أنا أثناء اللقاء، شكرت قلت له أنا أشكرك على المبادرة، يعني كان ما عرفتك، يعني لو ما أنت مبادر أنا كان ما يعني ما تعرفت بيك، ما تعرف وما حظيت بهذه الصداقة، واستمرت صداقتنا يعني استمرت فعلا، يعني الصداقة موجودة وسلام وسؤال وكذا إلى آخره. فالصداقات لا تحدث تلقائيا وإنما تحتاج إلى عدة أنماط. طبعا هي تقول ذلك وفقا لدراسات، ما يعني ما تقولها بشكل اعتباطي أو بشكل شاعري مثل ما أقولها الآن أنا بهذه الطريقة المباشرة. المهم هي تقول لا، الصداقة لا تحدث لوحدها وإنما تحدث شنو؟ وفقا لعدة أمور، من ضمنها التكرار، ومن ضمنها المبادرة اللي حجينا عنها الآن، ومن ضمنها الكشف التدريجي للذات. يعني مو واحد قاعد يمك يسولف قصة حياته من طقطق السلام عليكم بأول قعدة، لا، وإنما الكشف التدريجي للذات، لأن هي الذات أصلا مثل يعني في حالة نمو، في حالة تطور، وفي حالة تحديث. الذات نفسها، الذات يعني ما معقولة واحد هذا الإنسان أظافر الطول وذاته تتبقى نفسها، ما معقول، ها شعر وجهه يكبر وهو الذات مالته باقية، الشخصية مالته باقية نفسها بطريقة أو بأخرى، باقية نفسها بدون أي تحديثات، هاي مشكلة مو. فالذات أيضا تنمو وتتطور وتتغير وتتشكل، وهناك ظروف تجبر هذه الذات على أن تكون شيئا دون آخر. يعني ظروف تخلي مرات الإنسان حتى يفشل ومرات تخلي الإنسان حتى مكروه، ظروف فعلا ظروف يعني. ولذلك احنا حكينا في حلقة موران، حكينا انه كل واحد الى واقع مختلف عن، يعني الواقع يتشكل، الواقع الذات تشكل هذا الواقع في كثير من الاحيان، يعني تدخل شخصي بتكوين العالم اللي احنا عايشين به. يعني شلون؟ يعني عالمك الان هو مختلف عن عالم الطفل وعن عالم المجنون مو، وعن عالم المرأة الوحيدة وعن عالم المرأة الاجتماعية، كل من يشوف الحياة بشكل مفارق ومختلف. المهم فهي تقول أنه الصداقة بها مخاطر، بس هي مخاطر صغيرة، مثلا أن تتصل أولا، يعني أنت أن تبادر إلى الاتصال الأول، يعني أنت شلون تصير صداقة إذا أنت مثلا ما تبادر ما تتصل، يعني اثنينكم تريدون الصداقة تنزل عليكم باراشوت. فالصداقة بها شنو؟ مبادرة، وأنه بعدين تطلعون تقترح لقاء أو هو يقترح لقاء مو، بس غالبا هو شنو يمنع من ذني؟ هذا الاعتداد، أنه واحد يعتقد بنفسه ماذا؟ كبيرا يعني، فهو المفروض ما يعرض على الآخرين أنه يلتقون مثلا أو يطلعون أو كذا، لأن يعني هو كبير لازم الآخرين يعرضون عليه على أساس ما يكتشف هو الخروع. يعني ما أدري ليش، ها ما أدري ليش يعني واحد مرات يعتد بنفسه بهذه الطريقة، ها ما أدري هو الخروع جبالي ليش يعني يعتقد بنفسه بهالدرجة كبير. يعني شنو الإنجازات مثلا اللي فت البشرية بيها، أو فت الطويسة، أو فت التميمية بيها، يعني شنو هاي الأشياء المهمة اللي سوت فارق بالزبير مثلا، أو بصفان مثلا، يعني شنو هاي الأشياء. المهم فهي هاي تحكي عن هذه التفاصيل، أنه أنت تبادر بالاتصال أولا وأن تقترح لقاء. وهنا هو هو هو هو يظهر، يعني هنا تظهر الفجوة بالحقيقة، أكو فجوة من المخاوف في داخل الإنسان، هي اللي تمنع في كثير من الأحيان من إنشاء جسر يربطه بالآخرين.

طبعا ماريسا فرانكو أيضا تتحدث عن جانب آخر في الصداقات وهو متعلق بأكو فجوة أخرى تتحدث عنها، هي تسميها فجوة الإعجاب والواقع المشوه للعلاقات. يعني شنو؟ يعني غالبا احنا نعتقد انه احنا اقل حضورا، غالبا من تحكي شيء تعتقد انه مو مناسب. يعني شنو؟ يعني الانسان في الغالب يعتقد انه هو اقل قبولا مما هو عليه، يعتقد يعني يسوي شيء

0: وطبعا هنا أنا أشوف فرق بين المتواضع والوضيع. يعني أنت مو وضيع ليش تصير وضيع؟ يعني هنا أنت مو متواضع، مو لأن أنت جاي تقدم أشياء مهمة فيفترض أن تعتد بهذه الأشياء المهمة وأن تكون جزءا من شخصيتك هذه الأشياء المهمة. ما معقولة أنت تقدم أشياء عظيمة وشخصيتك مهزوزة، أو أنت شنو متواضع وحباب وخلوق وهيك. يعني ليش هيك شيء لازم واحد إذا هو جيد وكذا لازم يصير بهذه الطريقة؟ ليش؟ لماذا نركن إلى الضعف؟ يعني ليش الإنسان لازم يكون ضعيف حتى يصير وردة وخلوق؟ ليش الأخلاق تتناسب يعني عندنا تتناسب مع الضعف ما تتناسب مع القوة؟ ليش؟ فهنا أنا يبدي هو يحكي، هو يحكي جواهر، ها درر، يقول بس لا جلست أنا شيء غبي مثلاً هذا المجلس لقائي بفلان، بس لا جلست كذا، يشكك بنفسه يعني. بس لا ملت العالم سمعتني مني، بس لا كذا إلى آخره. وهنا طبعا الدراسات تقول ما معناها أنه الطرف الآخر غالبا هو أكثر ارتياحا مما نتخيل بهذه الطريقة، وهذا جزء من الوهم النفسي. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل حتى نسلط الضوء على هذه الظاهرة.
1: تشير ماريسا فرانكو إلى أن الإنسان يعيش داخل شبكة من التصورات الخاطئة على مدى قبوله الاجتماعي، وهي ظاهرة تتجسد فيما يسميه الباحثون فجوة الإعجاب. يقوم هذا المفهوم على فكرة أن الأفراد يقدرون نظرة الآخرين إليهم بشكل أقل إيجابية مما هي عليه في الواقع. بعد اللقاءات الاجتماعية يميل الشخص إلى مراجعة كلماته وإيماءاته وتفاصيل حضوره، ويعيد بناء صورة داخلية تميل إلى النقد القاسي، بينما الطرف الآخر غالبا يحتفظ بانطباع أكثر إيجابية وارتياحا. هذا التفاوت بين التجربة الذاتية والانطباع الخارجي يخلق دائرة نفسية دقيقة. الفرد الذي يشعر بأنه لم يترك أثرا جيدا يتردد في المبادرة لاحقا، فيقل تواصله وتضعف فرص التفاعل المستقبلي. ومع مرور الوقت تتحول هذه التقديرات غير الدقيقة إلى سلوك فعلي يعيد تشكيل العلاقات نفسها. الانسحاب التدريجي لا ينتج عن رفض اجتماعي صريح، وإنما عن تفسير داخلي متشدد لإشارات محايدة أو عابرة. تلفت فرانكو الانتباه إلى أن هذا النمط الإدراكي يرتبط بآلية مراقبة الذات المفرطة. خلال التفاعل الاجتماعي ينشغل الفرد بتقييم أدائه اللحظي، فيفقد القدرة على التقاط إشارات القبول من الآخرين. بعد انتهاء اللقاء تستمر عملية المراجعة الذهنية بشكل انتقائي، حيث يتم تضخيم اللحظات التي يظن أنها غير مناسبة، بينما تتراجع أهمية الإشارات الإيجابية. تأثير هذه الفجوة لا يقتصر على العلاقات العابرة، بل يمتد إلى بناء الصداقات طويلة الأمد. كل تردد في إرسال رسالة أو تأجيل دعوة أو التوقف عن المبادرة يعيد إنتاج المسافة التي كان يمكن أن تملأ بالتفاعل. ومع تراكم هذه القرارات الصغيرة يتشكل نمط من العزلة الاجتماعية الناتجة عن سوء تقدير مستمر للقبول الاجتماعي. تطرح فرانكو من خلال هذا التحليل تصوراً مختلفاً لبناء العلاقات يقوم على إعادة الثقة بالإشارات الاجتماعية البسيطة وتخفيف سلطة النقد الذاتي بعد اللقاءات، باعتبار أن كثيراً من الفجوات التي يشعر بها الإنسان لا تعكس الواقع الاجتماعي بقدر ما تعكس طريقة إدراكه له.

0: طبعا هو الإنسان طبعا احنا نحكي عن الصداقة نحكي عن مفهوم خطر خطر جدا، وحتى هاي مفردة صديق السوء وصديق المدري ايش، هذا جزء ايضا من الجانب التاريخي لهذه الظاهرة، ظاهرة ان يكون الإنسان محاطا بالأصدقاء، محاطا ببيئات نفسية واجتماعية وأخلاقية إلى آخره. المهم ليش؟ لأن احنا ما نستطيع أن نفهم الإنسان إلا عندما يدخل إلى هذه الشبكة، إلا عندما يدخل في حضرة الآخرين. يعني واحد حباب وردة ها، بس من يدخل في كنف العشيرة ثاني يوم يجي شنو؟ يدرجش مثلا، تخرب وياه على شيء بسيط سوى لك درجة عشائرية، أو يجي لك الفصل مليارين ها، مليارين مثلا اختلفتوا إياه. أو إذا استند مثلا إلى شنو؟ إلى كتلة دينية مثلا، تكتل ديني يحتمي بالكثرة مثلا، وأنت حجيت رأي ضده قلت له أنت تغضب الله مباشرة ها، أنت تغضب إيه، أنت ما يجب تغضب الله، أنت ما تخاف الله، أنت كذا، أنت شنو يعني، ما أريد نحكي الحكي مالته. مو يصير هو شنو؟ يصير رسول الله، هو المرسل، يعني هو بكيف يدخل الناس الجنة والنار عندما يحتمي بمن؟ بأصدقائه المؤمنين مثلا، أو من يدعون يعني الإيمان. احنا ما نفهم الإنسان، أو إذا كتلة سياسية بطلة لا تسولف، يعني إذا جناح سياسي ما أدري شنو إلى آخره، هذا همين يحتمي بهذا الجناح، يحتمي بالآخر ضدك، ويبين هو حتى بالسيطرة مختلف، تعامل الناس تتعاملها بشكل مختلف. ليش؟ لأن هو يعني ينتمي إلى جهة أو كذا إلى آخره، يجي يعبر مباشرة على رأسه ريشة ما حد يشوفها، بس هي موجودة بهذه الطريقة. أوتش الإنسان لا يفهم ككائن مستقل، إحنا نفهمه من يدخل في شبكة العلاقات، فعلا نفهمه من يدخل في هذه الشبكة، لأن تبدأ أخلاقياته تصير عرضة لفكرة الاختبار الحقيقي اللي بالنهاية يقدم لنا هذا الإنسان، وهو متوزع في شظايا مرايا الآخرين. يعني هو موجود في مرايتك أنت تعرفه، مرات تعرف منه جزء سيء، ربما يجي واحد ثاني يسولف لك تعرف الجزء الثاني السيء منه، وهكذا، أو الجزء الجيد مثلا، وهكذا. احنا هكذا فعلا، هكذا لدرجة أنه احنا يعني أحيانا ما نكون موضوعيين، نتقبل أناس سيئين لأنهم يتعاملون معنا بشكل جيد، احنا ويانا هم زينين، بس هو سيء، وهذا خلل طبعا أخلاقي، موضوعيا هو خلل أخلاقي. ليش؟ لأن أنت أنا داخل في مشكلة، هو هذا إنسان سيء، ليش تقبلين زين وياك؟ يعني تكون نفعية عالية تكسر القيم الأخلاقية العامة، يعني اللي يفترض تقيم ناس وعلى أساسه، هذا إنسان مسيء بحق الآخرين حتى لو هو زين وياك يعني ها، بس هو مسيء للآخرين، يؤذي الآخرين، لكن أنت لا يعني لا تفكر في هذا الموضوع. هاي مشكلة الإنسان ما ينفهم، ولذلك احنا نقول انه الإنسان ما ينفهم بشكل فردي، وإنما ينفهم من يدخل في شبكة العلاقات.
1: ما لا احتجب ودع الغضب

طبعا أيضا كاتبة تحدثت عن فكرة أخرى وهي فكرة الوهم، وهم الاستقلال الاجتماعي. واحد يقول لك أنا مثلا يابا أنا مو مهم الناس عندي، مو كذا إلى آخره، أنا عايش بوحدي، أنا كذا إلى آخره، مهم يسوي له صفحة بالإنستغرام يدور لايكات. هذا وهم استقلال، يعني هو بالواقع فعلا ما عنده أصدقاء، لكن يدور وين؟ في الافتراض مثلا، يعني يهم الإعجاب الرقمي، التفاعل السطحي، العلاقات المتقطعة كذا اللي ما بيها التزام واضح. هنا نتغير شكل الحاجة، يعني هو بقى محتاج للآخرين بس شكل الحاجة تغير من وجود واقعي إلى وجود افتراضي. طبعا هذا النموذج هو يخلق إنسان متوتر، ويخلق توتر بشكل عام. ليش؟ لأن يعني يبقى مرتبك بين الواقع وبين الافتراض. المهم هنا أنا طبعا أكو صورة الإنسان دائما يحاول يكونها لنفسه ويحافظ عليها في كثير من الأحيان، وغالبا تقربه وابتعاده من الآخرين هو لحماية أو لدرء المخاطر عن هذه الصورة اللي هو يكونها. الإنسان يخرج حياته ويخرج ويقوم ب يحاول أن يقدم نفسه دائما للآخرين بشكل جيد، ولذلك أغلب العلاقات

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

شعر فريدة وراغب في مشاركة صور فوتوغرافية التقطها ويجدها ملهمة، ومكتشف لهواية بسيطة قد تساعد آخرين في التغلب على فترات القلق والاكتئاب أو الوحدة، وباحثين عن حيواناتهم الأليفة عقب عواصف أو أعاصير أو زلازل، وشركات ناشئة راغبة في معرفة اتجاهات السوق، وباحثين عن أفكار لابتكار شخصيات كرتونية أو ألعاب إلكترونية أو منصات تقنية أو جهات أمنية باحثة عن مطلوبين للعدالة أو خارجين عن القانون أو هاربين من الواقع إلى عالم مرئي قائم على التصورات. يلجأ ملايين البشر إلى بنترست إما بحثاً عن فكرة أو إلهام أو حلم مرئي. المنجم والمهرب والمأوى المسمى بنترست نجح على مدى أعوامه 15 في تقديم يد العون والإلهام للباحثين والمنقبين عن الأفكار، وكذلك الراغبين في الهروب المرئي من عالمهم إلى آخر موازن مطابق للمواصفات.

هذه المنصة المخصصة لاكتشاف الأفكار المرئية عبر السوشيال ميديا يستخدمها نحو 600 مليون شخص في أنحاء العالم بصورة مستمرة، إضافة إلى بضعة ملايين آخرين زائرين أو عابرين، من وصفة طعام إلى ديكور منزل إلى فكرة شركة إلى عصف ذهني لتحديد المشتريات إلى مقترحات لعطلات ومغامرات إلى وسيلة مساعدة للعثور على أشخاص هاربين من العدالة. لا يتوقف بنترست عن التجديد والتطوير، وكيف له أن يتوقف ما دام أن عنصر التجديد متوفر وفكرة التطوير مهيمنة ومجتمع المنصة منه وفيه، منه تصدر الأفكار وتجري مشاركتها، وفيه يتم البحث عن الجديد والفريد، وبين صانع للأفكار ومشارك للتجارب وباحث عن إلهام تكتمل المنظومة بتوفر عنصر توليد الدخل، سواء للمنصة عبر الإعلانات أو للمستخدمين عبر طرح وسائل واستراتيجيات قادرة على تحقيق قدر من المال، مما جعل بنترست شريكاً في صياغة تفاصيل حياة كثر عبر فكرة وصورة وابتكار، وكذلك عبر توقع ما سيسود بين الناس من موضات وصرعات وتفضيلات لعام مقبل. إنها التوقعات التي تعكس توجهات نفسية واجتماعية جديرة بالبحث والتفكير.

يتوقع بنترست أن تعود أزياء وألعاب الطفولة في العام 26 من الألفية الثالثة إلى ستينيات القرن الماضي، ولكنها عودة فعلية وليست مجرد في الأفكار. لن يقف الأمر عند حدود الأزياء والألعاب وحتى سجادات اللعب المستوحاة من الطراز القديم، ولكن ستصاحب ذلك صرعة شراء الملابس والألعاب القديمة والمستعملة التي يتوقع أن ترتفع أسعارها، إذ لن يكون الإقبال مقتصراً على بسطاء يشترون القديم، لكنه سيمتد إلى أثرياء وهواة تتبع صرعات يبحثون عن الفريد في القديم. إحدى مميزات هذه العودة تكمن في عودة لعب الأطفال بمعناها الحقيقي، فحصان خشب ودمية بلاستيكية ومكعبات ملونة حقيقية لا رقمية، وجميعها يتطلب لعباً جماعياً بعيداً من تلك الرؤوس الصغيرة المثبتة في الشاشات. ومن التوقعات المثيرة للدهشة عودة صندوق البريد وورقة الرسائل والأظرف وطابع البريد، وشكراً لسع البريد. ويتوقع بنترست نهضة في كتابة الرسائل عام 2026 وإقبالاً من جيلي الألفية وزاد على تحويل كتابة الرسائل إلى فن راق وأظرف مزخرفة وأوراق مختارة.

عشق لكرومب متوقع وقد يطيح بالماتشا من على عرش الأخضر الصحي، أو في الأقل ينافسها ويدفعها إلى مزيد من التوغل في الأطعمة والمشروبات التي اكتست بالأخضر على مدى نحو 3 أعوام، محولة المأكولات والمشروبات الجذابة إلى لون أخضر زرعي يلهث وراءه الصغار وينفر منه الكبار. تأتي إلينا ثمرة الكرومب العملاقة في العام الجديد حامل شعار عش اضحك وكل ورقة، ويتوقع أن يمثل 2026 عاماً فارقاً تودع فيه الأجيال الأكبر سناً تمسكهم المزمن بتلابيب القرنبيط وتحولهم صوب الملفوف أو الكرومب. لن يكتفي الملفوف بالهيمنة على المطبخ التقليدي باعتباره خضاراً مفيداً، ولكن سيثبت نفسه أكثر باعتباره بديلاً للخبز في لف الساندويشات والتاكو في القدرة على إحداث القرمشة، ناهيك عن دوره البارز الذي أحرز نجاحات مثيرة عبر الكيميتشي وهو الملفوف المخلل الكوري الذي ذاع صيته. أما الأجيال الأصغر سناً فقد تجد ظلتها المنشودة حال خفوت نجم الماتشا في الملفوف بديلاً في مشروبات بدائل القهوة المثلجة، ولا يستبعد أن نطلب قريباً آيسد كرومب لاتيه. قد يجادل بعضهم بأن الكرومب أو الملفوف قديم قدم القدماء بما لا يقل عن 4000 عام، وهذه حقيقة. والحقيقة أيضاً تخبرنا أن العودة للماضي في حد ذاتها سرعة وتراث.

وداعا للحياد، عودة ثالثة تتسم بالألوان الزاعقة والخطوط الكثيرة والأجواء المفرحة، تكمن في توقع شيوع ديكور السيرك، بدءا بغرف الرضع والأطفال المزركشة بألوان لا نهائية، مرورا بديكور باقية أرجاء المنزل، حيث الجدران ذات الخطوط بالألوان المختلفة والألوان الجريئة، ولمسة من سحر البلياتشو أو المهرج، وذلك بعد أعوام من هيمنة الألوان المحايدة من أبيض ورمادي وبيج. التصميمات ستكون جريئة بعد عقود من الهدوء والسكون، والبحث عن قدر من المرح داخل البيوت سيشيع، وهو ربما يعكس نقصاً عاماً في معدلات البهجة والمرح خارجه. بهجة ومرح ولمسات إفريقية وكذلك بوهيمية متوقعة كذلك في ديكورات البيوت والمطاعم والمقاهي، وسيشهد العام الجديد مدفوعاً برغبة جيلي طفرة المواليد وأكس للمسات وخطوط تخلط بين الفنون الإفريقية التقليدية والخطوط البوهيمية، وهو نمط ديكور يشهد اهتماماً وتشاركاً ملحوظين على بنترست في الفترة الأخيرة، منسوجات نيجيرية وفنون جدارية أثيوبية وسلال وسجاد أفريقية منسوجة يدوياً، وافدة بثقة وسرعة في العام الجديد.

عودة أخرى لا تخلو من غرابة هي البروش أو الدبوس المزخرف الذي يوضع على التشاكيت أو الفستان أو ربطة العنق. يعود البروش الذي رحل برحيل الجدات والأجداد لا للصدور وربطات العنق فقط، ولكن للجوارب وكل ما يمكن تعليق دبوس عليه. ويرى بنترست أن هذه العودة التي يتوقع لها أن تجذب الأجيال الأكبر سناً ولا سيما جيل طفرة المواليد هي مزيج من التكريم للماضي مع الرغبة في التجديد. ويبدو أن عام 2026 سيكون بحق عام العودة لجزء من أناقة الماضي مع عدم التخلي عن غرابة الحاضر. وضمن العائدين الدانتيل وهو نسيج زخرفي من القطن أو الحرير أو الكتان، والكروشيه وهو من أعمال الإبرة الفنية التي كانت شائعة فيما مضى. ويقود جيلال ألفية وزاد هذه العودة عبر دمج الدانتيل الرقيق في جاكيتات البومبر المنفوخة ذات المظهر القاسي. وستظهر أغطية الهواتف المحمولة واللابتوب والآيباد المصنوعة من الكروشيه العتيق في تذكرة لما فاتنا من عناصر جمالية هادئة في زمن الركض وإنتاج القطع الواحدة ملايين المرات وانعدام اللمسات الشخصية.

هذا لا يعني أبداً أن أزياء وإكسسوارات وديكور 2026 ستكون فقط وروداً وبهجة ورقياً، إذ يتوقع أن يسود السواد أيضاً، ولكنه سواد لا يخلو من عنصر رومانسي، إطلالات مسائية غامقة، طلاء أظافر أسود فاحم، تسريحات شعر مستوحاة من الفنون القوطية التي تجمع بين الرعب والغموض والرومانسية وخوارق الطبيعة. ومن الطبيعة تحديداً الحيوانات، موضة متوقعة خارج الصندوق بعد عقود من هيمنة ألوان النمر وإلى حد ما الحمار الوحشي على تصميمات يفضلها بعضهم في الملابس والحقائب. يأتي 2026 ومعه غزلان وثعالب وفراشات ستتسلل ألوانها ونقوشها إلى المعاطف وبقية الملابس والحقائب وحتى رسوم الأظافر. توقعات كثيرة يحملها بينترست للعام الجديد، تشمل ألواناً وأشكالاً وتصميمات وغيرها، لكن ما يجمع بينها هو شبه انعدام للتناغم وشيوع التفرد والإثارة والدهشة، إضافة إلى توجه عامل للقديم بعد إضفاء لمسات حديثة أو مفرطة في الحداثة عليه. فريق بينترست يرجح أن يكون السبب الرئيس هو حاجة ماسة تجمع كثراً إلى فهم الذات وحماية الصفات والرغبات والاختيارات الشخصية من الهجمات الاستهلاكية العارمة، وتنميط البشر جميعاً عبر منظومة الإنتاج المليونية.

وتعكس التوقعات المبنية على مشاركات واختيارات مجتمع بنترست تحولاً عن الأعراف السابقة وميلاً متزايداً لرفض فكرة الموضة أو الترند باعتبارها أوامر ثقافية أو إملاءات اجتماعية، ومزيداً من تبني فرص اكتشاف الهوية والحفاظ على تفردها والتعبير الشخصي الذي لا يضع صاحبه في خانة التقييم أو الانتقاد أو السخرية أو حتى الإعجاب. فمثلاً ستطغى أفكار ورغبات للتعبير عن الهوية عبر الملابس أو الإكسسوارات أو ديكور المنزل، وحتى في حال تبني خطوط أو أزياء أو منتجات موجودة بالفعل ستظهر لمسات شخصية يضيفها المستخدمون لتساعدهم في تأكيد خصوصيتهم وتفردهم، ولسيما أجيال واي وزاد وألفا. حتى العطور يتوقع أن تمعن هذه الأجيال عام 2026 في التنويع فيها، بل مزجها ببعضها بعضاً للخروج بتركيبة عطرية فريدة تعكس شخصياتهم الفريدة وذواتهم غير المتطابقة مع مبدأ الإنتاج الجماعي.

المديرة التنفيذية لبانترست في استراليا ونيوزيلندا ميليندا بيترونوف قالت لصحيفة غارديان البريطانية إن هناك اشتياقاً جماعياً لتوليفة من الراحة والأصالة والتفاؤل الواقعي في عالم سريع وصاخب، وهو الاشتياق الذي يدفع أعداداً متزايدة نحو رغبة في التفرد والحفاظ على الذات. وأضافت نلاحظ اتجاهاً نحو الانتقاء والاختيار بدلاً من التقليد، واختياراً للتفاعل فقط مع ما يلامس المشاعر حقاً لا الانجراف وراء الصيحات الرائجة. يبدو أن هناك اتجاهاً متصاعداً يبعد من معايير الجمال الموحدة ودورات الموضة التي لا تنتهي والتي تشعر الناس بالإرهاق والانفصال. رؤية بانترست لصراعات وموضات 2026 مهمة، لكن الأهم منها هو ما تعكسه، إذ تعكس حالاً عامة من إنهاك الترند. بمعنى آخر، آثار الإنهاك والتعب والملل بل ربما الرفض لضغط الحياة بحسب إملاءات الترند باتت واضحة. وأصبح من الواضح أيضاً أن رغبة عارمة في الاستكشاف الشخصي والعودة للتفرد والتحرر من غزو ما تحدده لنا السوشيال ميديا ويقرره المؤثرون تتصاعد. ما تخبرنا به رؤية بانترست لعام 2026 يكشف عن اشتياق للراحة النفسية والشعور بالانتماء وتنامي لظاهرة لجوء الناس إلى ملذات آمنة يجدون فيها الراحة بعيداً من عيون الترند وضغوط الصراعات الجماعية، مع لمسة من حنين إلى الماضي وشعور كل منا بذاته.

وتخبرنا بنزعة متصاعدة نحو الاختيار الحقيقي للمموه عبر الاختيار القسري الذي تمارسه السوشيال ميديا ومؤثريها على المستخدمين من دون أن يدروا. نعم للاختيار ولا للتقليد، قد يكون شعار العام المقبل الذي يتوقع أن يشهد عزوفاً عن الصيحات وابتعاداً من الترندات. ويلاحظ أيضاً بزوغ شمس التفاؤل الواقعي المحسوب بدلاً من توقع الأسوأ أو التفاؤل الحالم البعيد من أرض الواقع. فتوقعات العام الجديد تشير إلى تفاؤل محسوب قصير المدى، إذ يبحث الناس عن تفاؤل في المستقبل، لكن المستقبل مدته الزمنية لا تتجاوز 24 شهراً، فغالبية الناس لا يستطيعون مجرد التفكير فيما هو أبعد من ذلك. الحد الأقصى هو عام، وأصبح الناس يسعون إلى التفاؤل، لكنه مربوط مشروط مقيد بالحاضر، مضاف إليه 24 شهراً. أما الوقود العاطفي فمصدره الهروب من الواقع عبر التشبث بأزياء الماضي أو بروش الجداد أو حصان خشبي أو آيس دي كرومب لاتيه.

يشار إلى أن بنترست هو محرك بحثي مرئي مرئي ومنصة السوشيال ميديا ذات طبيعة متفردة تسمح للمستخدمين باكتشاف وحفظ ومشاركة الأفكار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة باهتماماتهم مثل وصفات الأكل والأزياء وديكور المنزل والمشاريع والأفكار الإبداعية والملهمة. وهو يعمل مثل لوحة إعلانات افتراضية، فيتم حفظ أو تدبيس المحتوى في مجلدات تقوم بمهمات تنظيم الأفكار. وهو أيضاً أداة لاستلهام الأفكار والتخطيط للشراء واستكشاف الجديد وتصور المستقبل وتنظيم الحاضر عبر أدوات مرئية. يبحث المستخدم عن أفكار باستخدام كلمات مفتاحية، وعندما يجد صورة أو فيديو يعجبه يدبسه في لوحة افتراضية، وتنظم هذه الدبابيس في لوحات خاصة بكل اهتمام مثل السفر أو الأزياء أو أفكار المشاريع، ويمكن للمستخدمين الآخرين رؤية هذه الدبابيس وإعادة تدبيسها على لوحاتهم الخاصة مع الاحتفاظ بالرابط الأصلي للمصدر.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع للدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
2: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
1: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح، مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
3: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية، متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
4: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر، في هذا الشهر عيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
5: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء المحافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، مجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين ان نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنيه، ندعو المعنيين بالمحافظه الى الوقوف وقفه جاده لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الاطباء البيطريين خدمه لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعه هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسيه التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
6: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
7: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. من الأساليب التي اتبعها القرآن الكريم في التربية وفي التعليم أسلوب إيصال المعاني عن طريق القصص، كأنه مرة أنا أضع التلميذ أمامي وأقوم بتعليمه بصورة مباشرة، يعني أذكر له المسألة القاعدة أشرحها إليه، ومرة لا، دفعا للملل أو دفعا للشأم أريد أن أخليه مقبل علي، أروي له قصة وضمن القصة المعاني اللي أريدها أدخلها ضمن القصة. هذا أسلوب حتى الآن يعني حديثنا يستعمل هذا الأسلوب في التربية وفي التعليم، التربية والتعليم عن طريق القصص ولفت النظر إلى العظة والعبرة، لأن أيضا هذا هدف من أهداف وضع القصص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم الإنسان يأخذ منه العظة والعبرة ضمن قصصه، وإلا ما معقول القصة إذا خلت من العظة والعبرة ليس من المعقول أن يضعها الله عز وجل في القرآن الكريم، يعني يقتل وقت، نريد نقتل وقت ولا نضيع وقت، وإنما عندما نقرأ القرآن الكريم نريد نغترف من العطاء، من عطاء القرآن مأدبة الله عز وجل، يأخذ الإنسان منه طعامه المادي والمعنوي. نعم، فنعود للآية من بعد هذه المقدمة. القصة اللي تشرحها هاي المجموعة من الآيات، السلسلة من الآيات الكريمة، تتلخص في أن موسى عليه السلام لما صحب الخضر جرت أحداث أمامه. هاي الأحداث أراد لها تفسير ألح إلحاح شديد على فهم معناها، بينما كان الخضر يريد من نبي الله موسى عليه السلام أن ينتظر إلى أن توضح إلى المعاني تلقائيا، يعني ليش تعجل يطلب بإلحاح اعطيني معناها، هو راح يجيك المعنى لا تستعجل عليه، يعني بتعبير آخر شوية اصبر. نعم، دخل نشوف شنو هو الموضوع. أول شيء هم كانا يمشيان معا على البحر، ومرت سفينة وأومأ إلى السفينة واستأجروا مكان بالسفينة لهم. لما ركب بالسفينة خرق السفينة من مكان يمكن أن يتدفق إليه الماء كما يقول المفسرون. قال لا، خرقتها لتغرق أهلها؟ ليش يعني هذا اللون من العمل؟ ليش هاي السفينة مو أنا وأنت فقط، بها ناس، زين هؤلاء الناس راح يعرضون إلى الإبادة، إلى الموت، إلى الغرق، لماذا خرقت السفينة؟ قال له مو أنا من أول أمر اشترطت عليك أنك ما تسألني إلى أن أخبرك، وأنت قلت لي أنا ما راح أسألك. قال له على كل حال أنا رأيت هذا الأمر أمر يبعث على التشويش، يعني أنت هذا اعتداء على السفينة وعلى ركاب السفينة. وأخذ ثوبة حشى به ذلك الثقب كما يقول المفسرون، وقال له على كل حال أنا أنبئك أخبرك، ما تستعجل أنت الآن، لا تستعجل على الإلحاح، لا تلح على فهم المعنى، فهم الأمر. مشوا قليلا فنظر إلى غلام مراهق عمد إلى ذلك الغلام فقتله. قال له ليش أنت قتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ليش؟ لماذا؟ قال له ألم أقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ وأنا قلت لك شوي انتظر لما. بالمرة الثالثة أو بالشيء الثالث رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني حائط راح يوقع. وهم دخلوا إلى قرية، القرية أكو رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنها الناصرة، بينما المفسرون يقولون أنها انطاكية. دخلوا إلى البلدة وما حد ضيفهم، أبوا أن يضيفوهما، يعني دخلوا ضيوف ما حد أعطاهم طعام. فلما نظر إلى الجدار يريد أن يقع تجلي تبرع ببنائه، هيأ له مواد وتبرع ببناء بناه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أنت كان ممكن هالأجر اللي تأخذه على بناء هذا الحائط نأكل من عنده، نصرف في أسفارنا الأجر اللي نحصله. قال له خلاص بعد أنا إلى هنا انتهى الاجتماع بيني وبينك، هذا طريقي وهذا طريقك، لكن لازم أضعك بالواقع اللي سألت عنه، يجب أن أنبهك إلى ما سألت عنه. قال نعم. قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا أكو من ورائهم، المقصود بالوراء هنا وراء يعني راح ينتهون إلى من يأخذ السفينة منهم، مو الوراء بمعنى الجهة، لأن لو كان الوراء بمعنى الجهة هم اجتازوا ونرجعون، هم اجتازوا هذا المكان، الوراء اجتازوا لكن يعني بين أيديهم أمام. فقال هذه السفينة أكو هنا ملك إذا مرت به سفينة سالمة يأخذها، أكو حالة طارئة ليعبئ بها الجيش يوديه إلى القتال، ويحتاج إلى كل سفينة تمر بالبحر يمسكها يأخذها يصادرها، يعني بتعبير آخر يوظفها للعمل الحربي، لأن أكو حالة طارئة، وهذا الملك جاي يأخذ السفن ويملأها بالجيوش وطالع للقتال. فأنا حبيت أن لا يأخذ هذه السفينة، أردت أن أعيبها حتى أفوت عليها غرضة، لأن المعيبة ما يأخذها. هسه الفقهاء استفادوا من هذا المعنى بأن أشد الضررين يدفع بأخف الضررين، لأن هذا ضرر قطعا إلحاق ضرر بالسفينة، لكن إذا أردت أن تنقذ قد تستعمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر، لدفع الضرر الأعظم. هذا إذا صادر السفينة ضرر كبير، بينما الثقب يمكن أن يصلح بضرر قليل، وهذه القاعدة فرع عليها الفقهاء كثير من التطبيقات. يعني إحنا نعرف الآن من تطبيقاتها أن الإنسان إذا عنده عضو من أعضائه، هذا العضو أصيب بمرض، ومخافة من أن يشري هذا المرض إلى باقي أعضاء الجسم يقطع هذا العضو. طبعا يدفع أشد الضررين بأخف الضررين، نبالي. تطبيقات كثيرة على هالمعنى، جملة من التطبيقات تترتب على هذه القاعدة. في من هالناحية شرحت له الخضر النبي الله موسى، قال له القضية هنا راح تكلفنا ثمن بسيط وإحنا نقدر نسيطر عليه، لكن لو أخذت السفينة هذا ضرر أكبر وضرر أشد، وأشد الضررين يدفع بأخف الضررين. هذه نقطة. قال له أنت ألحيت استعجلت، وليش تستعجل أنت شوية؟ تأني إلى قيمة، ما كان ينبغي أن تستعجل، وستأتينا حادثة إن شاء الله تلقي الضوء على هذا المعنى. أي واحد. قال له أما الغلام، هذا الغلام أبواه مؤمنان وهو كافر، وكان يلح على أبويه لإدخالهما بالكفر، وكان وجوده خطر عليهما، يومية يرفع عن أبويه أخبار المن إلى السلطة، ويريد حملهما على الكفر، يريد حمل أبويه على الكفر. ويبدو أن الظاهرة هذه يعني ظاهرة توظيف بعض أعضاء الأسرة للضرر بباقي أعضاء الأسرة ظاهرة مو حديثة، يعني هاي يعني دول اللي جايش تعملوها الآن بالوقت الحاضر، يجي للأسرة يفسدها فيخلي الولد جاسوش على الأب مثلا، هذا المعنى مو شيء جديد، لا مستفيدين دول من التاريخ، مستفيدين عام أخذين من هالتجارب اللي مرت قبلهم. فهذا كان يريد حمل أبويه على الكفر، وكان يمكن أن يقوم بأعمال أكثر من هذا، بحيث أدت أو خلقت المبرر لقتله. هذا المعنى لما نرجع تاريخيا نلقى له تطبيقات. شلون نلقى له تطبيقات؟ أنا أذكر واحد من فقهائنا يقول أنا أدركت جماعة من خيرة أهل العلم كانوا موضع ثقة عند الناس، وكانوا مكانتهم مكانة كبيرة بالنفوس، وإلهم مكان جدا كبير. طلعوا أولادهم، لما طلعوا عدهم أولادهم قضوا على تلك المكانة بأجمعها، لأن أولادهم كانوا مش ولا بد مثل ما يقولون. فإجوا قضوا على مكانة آبائهم وشوهوا سمعة الأسرة. وبالفعل لا تعتقد أكو رحمة أعظم من أن يرحم الله عز وجل العبد بأن يعطيه أولاد صالحين. ولذلك القرآن الكريم يعلمنا أن ندعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، نبه أصلح لي ذريتي، نبه دائما الدعاء. القرآن الكريم يعلمنا بأن ندعو لأبنائنا، ندعو لأن يكون عقبنا عقبا صالح، وما في شك أن العقب الصالح يفتخر به. ويقول أحد أدبائنا، يقول قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا ولكن لعمري منه شيبان، فكم أب قد علا بابن درى شرف كما علا برسول الله عدنان. عدنان افتخر بأن رسول الله من ولده. وبالفعل هذا البيت الله عز وجل رفع هذا البيت وكرمه لأن النبي ولد به. فما في شك أن الولد اللي نعتبره رقم، الولد الصالح، الولد اللي يحمل كثير من الفضائل، هذا مفخر لأبويه ومفخر لأسرته. وبالعكس إذا ولد منحرف، نعم يكون لعنة على أبويه ويكون مشكلة، وبدل ما يرفع قدر البيت يضعه من قدر البيت. شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان الزبير رجلا منا أهل البيت حتى أدرك ابنه المشؤوم عبد الله. قال عبد بالفعل الزبير كان دائم في خدمة أهل البيت، شيخه مسخر للدفاع عن الإسلام وعن أهل البيت، وموقف إلى جانب أهل البيت إلى أن نشأ ابنه. لما نشأ عبد الله ابن الزبير غير الوضع من أول إلى آخر، تغير إنه. وإذا بهذا الزبير يطلع يقاتل علي ابن أبي طالب، يصيح للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن تبدأ المعركة، قال ادعوا للزبير، دعوا إلى. بلغ الخبر عائشة صاحت ولهفتا وتكلى أسماء. هذا شيخ الله صباح بن علي طالب شو ودى لهذا الرجل مش طلعه؟ قالوا له لا اهدي، الرجل طالع حاشر ما ويا سلاح، اطمأنت إلى حد ما. صاح للإمام قال له عرفتني بالحجاج وأنكرتني بالعراق، فما حدا على ما بدا، شنو الشيء اللي خلاك تطلع لقتالي؟ أنا غيرت بدل، انحرفت عن كتاب الله عز وجل، عن سنة نبي، عما رسم الله لي، عما رسمه النبي لي. انت اعرف الناس بي، اللي حملك على ان تطلع لقتالي ما هو؟ توجد لي المبرر، خليني انا اعرف انه انت عندك وجهة نظر في طلعتك الى قتالي. قال لا تذكر، تذكر لما مريت وانت كنت تمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا مريت عليكما وأنت التفتت إلى النبي قلت له يا رسول الله إن عليا فيه جهو؟ قال لك لا، لا جهو فيه، وإنما فيه عزة، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ثم ضرب بيده على كتفك قال ستخرج تقاتله وأنت ظالم له، تذكر أو لا؟ قال له والله أنسانيها الدهر، نشيت أنا، ولو ذكرت لما خرجت لقتالك وأنا راجع. فعلا رجع، بمجرد أنا رجعت لك يا عبد الله. قال رجعت؟ قال بلى، لقد ذكرني ابن أبي طالب بما لا يشعني معه قتاله، ذكرني بشيء بعد ما يشعني أقاتله، أنا كنت ناشيه. قال ليس هذا هو الأمر، ولكنك خفت من سيوف آل أبي طالب، ومن حقك أن تخاف منها لأنها سيوف حداد تحملها شواعد فتية أنجاد. هجل عيرة، فأخذ رمحه وكر على جيش أمير المؤمنين. لما بصر به أمير المؤمنين قال انفرجوا له، إن الرجل معير اتركوه، اشعلوا مجال خليطوه. دخل في أوساط الجيش وخرج من أعراضه ورجع هز الرمح في وجه ابنه قال له أيفعل هذا جبان؟ هذا الشيء اللي شفته هذا يسويه جبان؟ تقول لي تخاف من سيوف آل أبي طالب؟ لكن مو هذا أنا اللي خوفني، الذي خوفني ذكرني علي بما لا أقدر على أن أقاتله مع ما ذكرني به وأنا راجع. وفعلا رجع، اجى إلى المكان هذا وادي السبع، أدركه وقت الصلاة، افترش رداءه يصلي، واجى لي هذا الذي قتله. لما مر به قال ما أصنع بهذا؟ شو أسوي لأنا لهذا؟ ها؟ هذا اجى حش الجيشين بعضهم على بعض، اجى خلق هالمشكلة، طلعوا وياه أطراف قاموا بهذا الأمر، خلق هالمشكلة بين المسلمين. وجاي عمرو بن جرموج هو هذا القاتل، قال هذا من بعد هالعمل هذا جايني الآن يصلي؟ ها؟ فإجا منفعل، منفعل تماما، اخترق سيفه وضرب عنقه وحمل رأسه وأقبل وهو يتصور أنا راح يقدم إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هدية بأنه قتل الزبير، وجاب سيفه وجاب رأسه. لما نظر إليه الإمام أمير المؤمنين فعل تألم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها مصارع الشوب. أخذ السيف، قال سيف طالما جل الكرب عن وجه رسول الله، ولكنه الحين ومصارع الشوب. وقال سمعت حبيبي رسول الله يقول قاتل ابن صفية بالنار. هذا كان يتوقع أن يحصل على جائزة، وإذا بالنتيجة أن يبشر بالنار. رجع وهو يقول أتيت عليا برأس الزبير وقد كنت أرجو به الزلفة، فبشر بالنار قبل العيان، فبئس بشارة ذي التحفة لشيان، عندي قتل الزبير وعطفة عنز بذي الحجفة. خلاص أنا قتلته. كان هذا المصرع، النتيجة هذا المصرع. منين هذا المصرع؟ من عبد الله بن الزبير، من عبد الله بن الزبير، هو اللي خلق المشكلة نفسه، هو اللي حرفه، هو يجي لهالبيت هذا، غير ولاءه، غير أجواءه. فذول اللي الحادثة اللي صارت، نبي الله موسى عليه السلام يستفسر من الخضر، الخضر يقول له ترى هذا ينتظر أعمال، راح يقوم بأعمال، لو بقي راح يقوم بأعمال بمفسدة كبيرة تبيع قتله، وقتل عبارة عن شد المفسدة الكبيرة بالمفسدة الصغيرة، هذا ما يرسمه المفسرون. طيب هذا رأي. الشيء الثالث اللي سأل عنه قال انت هذا الجدار ليش أقمت، ليش بنيته هذا الجدار، هذا الجدار انت ليش بنيته؟ قال بنيته لان هذا مال يتيمين اقعدهم كنز تحت هذا الجدار، وهذا الجدار اذا وقع يجون يبعثرون احجاره ويطلع الكنز، ودول موعودين بان لما يكبرون يستفيدون من هذا الكنز اللي تركه ابوهما لهما، وكان ابوهما صالح، كان صالح من الصلحاء، فانا عدلت الجدار بنيته حتى دول يكبرون، الى ان يكبرون يترعرعون يجون الى المكان المعين لهم يحتفروا يطلعون الكنز. هاي الصورة التي رسمها القرآن الكريم. ثم قال له انت ما وسعك شوية تصبر وتنتظر حتى يتضح لك المعنى؟ يقولون ان نبي الله داود عليه السلام كان يوم من الأيام ينسج الأدرع، يسوي درع بيده، يشتغل بالدرع، ألان الله له الحديد، فكان يعمل يقدر في الشر ويعمل الدروع. دخل عليه لقمان شاف يعمل الدرع، دعته نفسه لأن يسأله، أريد أسأله شنو هذا الشيء اللي دا يعمل بيه. ثم نهاه فكره، قال لا أنا ليش أسرع، ليش أشياء أطفل، تخلي قد يكون المعنى يتضح، ما في ضرورة لها شوي، خليني أصبر ما ألح بالسؤال لعل المعنى يتضح تلقائيا. فلما فرغ داود عليه السلام من صنع الدرع لبسه، استوى على جسده، قال نعم لباس الحرب هذا اللباس. قال خلص تأمت القضية، إذن هذا الدرع لبسوه للحرب، الإنسان يتقي به النبال، يتقي به الشيعان، ثم قال أن الصبر حكمة وقليل فاعله. الصبر الواقع من الحكمة أن الإنسان ما يستعجل. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أو من لم تزودي. نتيجة إذن الإنسان بدلا من أن يحمل نفسه أفرض على التسرع أو على التطفل، القرآن الكريم يضع قدامنا الدروس العملية أن هواية جميل بالإنسان أن لا يتسرع وأن لا يرى إذا شاف لوجه من وجوه القضية، لا يحكم على القضية كلها على حساب هالوجه، لا قد يكون لها وجوه أخرى، قد يكون العملة لها وجوه أخرى. هذه الوجوه الأخرى جائز أن تكون هي المقصودة. أنا إذا ما أعرفها مو عيب أني ما أعرفها، خلي أكون شوية صابر وأكون شوية أحكم وأنتظر، لأن نتائج الصبر نتائج طيبة. طيب هذا المقطع الأول من الآية. قال هذا فراق بيني وبينك، قال له خلص ما طول أنت ألحيت علي وأنا كنت قايل لك انتظر وما انتظرت، أنا وعدتك بأني أفترق عنك، خلص ألزم دربك أنت وأنا ألزم دربي. جيد، ننتقل إلى المعنى الثاني بالآية. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تأويل شنو هو؟ شوي التفتني عند هنا بحث مهم شوي. تأويل هو عبارة عن إرجاع الظاهر إلى معناه. كان أكو عندنا لفظة ظاهرة أفرض هاي اللفظة الظاهرة نرجعها إلى معناها، نفسر معناها. التأويل من الأول، الأول الرجوع، مو تقول آل الأمر إليه يعني رجع إليه. فالتأويل شنو هو؟ هنا احنا مرينا بها المسألة. الآن احنا عندنا إجماع المسلمين على وجوب العمل بالكتاب والسنة. العمل يعني أدلتنا احنا منين نأخذها؟ نأخذها من الكتاب والسنة الآن، وكل الأدلة الباقية حجيتها مأخوذة من الكتاب والسنة. يعني الآن أنا الحكم الشرعي منين أخذه؟ يوم من القرآن؟ إذا مو من القرآن أخذه من أقوال المعصوم. زين، هذا الكتاب والسنة هن الحجة. فوجوب العمل بهذين المصدرين الأساسيين مع الإجماع عند المسلمين، لكن يختلفون إذا كان بعد الإجماع على وجوب العمل بالكتاب والسنة، يعني نعمل بظاهر القرآن بظاهر السنة وإن خالفت العقل، يولا نضطر نأول. نبالي شوي للنقطة شأنا أوضح لك الفكرة. الآن إحنا عدنا بالقرآن الكريم ألفاظ ظاهرها لا يلتقي مع القواعد العقلية، شن نسوي هاي الأنزلة؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم والله خلقكم وما تعملون. زين، أنا لما أقرأ الله خلقني وما أعمل معناه أن كل عمل في داخل نفسي الله خلقه. أنا أحيانا قد أقوم بعمل شرقة أو أقوم بعمل جنى أو أقوم بعمل شرب خمر، أعوذ بالله من الأمور المحرمة أنا أقوم بها، أي إذا الله خالقها بنفسي وخلقها إلي في داخلي ليش يعذبني باشر؟ إيش معنى إذا ذني كل خالقهن عندي لماذا يعذبني؟ يعني مو أقدر أحتاج على الله أقول له أنت خلقتني وأنت غرست هالمعنى عندي وأنت وجهتني هالتوجيه، وجهتني للحانة أنا أشرب الخمر وخلقت عندي حب شرب الخمر وتعاقبني على شرب الخمر، ليش؟ انت خلقت عندي الشرقة، لما تخلق عندي الشرقة ليش تقطع يدي؟ تأمر بقطع يدي تعاقبني بالدنيا وتعاقبني بالآخرة. انت خلقت عندي حب القاتل ليش تعاقبني بالدنيا وتعاقبني فجزاؤه جهنم؟ طيب هذا المعنى يمكن أن أؤوله يحمل لللفظ على ظاهره، الله خلقكم وما تعملون، يمكن أحمله على ظاهره مثل ما تعمل بعض الفرق الإسلامية، يولا أضطر أؤوله. هنا خلينا نشوف شنو آراء المسلمين جاء النقطة هاي وراح تجينا نماذج إن شاء الله للتدليل. زين، أولا أكو عندنا فرق المسلمين ثلاثة اللي حول هالموضوع. فرقة تقول أنه لا بد من حمل الألفاظ على ظاهرها سواء اتفقت مع العاقل أو اختلفت، لا بد من حمل اللفظ على ظاهره، لأن الأفعال حسنها وقبحها شرعي مو عقلي. جن والله يعرف بالعقل، وإن العقل أدرك الله يدركه العقل، لكن ما يعرفه العقل أداة للإدراك، المعرفة تجي من الشرع، هذا دليلهم. ويقولون أن اللفظ لا بد من حمله على ظاهره، فلما يجي إلى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يقول كل عمل عند الإنسان الله خلق في داخله. تقول له مو هذا الزنا، خلق الزنا عند ليش عاقبة؟ يقول لك خلاص الله لا يؤاخذ بفعله، الله ما يسأل، لا يسأل عما يفعل. هذا المفروض، هذا الرأي منه عليه أهل السنة كافة. بس يختلفون أهل السنة قسمين تنبه ليه. أكو عندنا الحشوية السلفية، لما يجون إلى اللفظ يحملوه على ظاهر كيفما اتفق، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله سميع بصير، يقول لك الله عنده سمع مثلنا، عنده إذن مثلنا، عينا وعند عين أيضا مثلنا، نبه لي، وأنه يرى بالدنيا ويرى بالآخرة، عين إلى كل الأعضاء الموجودة عندنا هي عند الله. البعض منهم يقول بس شيء واحد، ما أنا ما أدري الفرج أو اللحية، ما أدري عنده فرج أو اللحية، ما أدري هذا بس، وإلا جميع الأعضاء موجودة عنده كلها. يذهبون إلى حمل اللفظ على ظاهره. نبه لي أنا الواقع، أنا عندما أذكر رأي من هذا مو معناه يعني أشتهي أهرج، لا لا، هذا الرجل قد يكون مثلا جاي إلى هذا الرأي من شدة حساسيته إزاء القرآن، يعني يقول لك أنا ما أريد أول القرآن، يعني قد يكون أكو عنده خوف من الله في تأويل القرآن، مش هو غلطان بهالطريقة، يمكن أنا نبه أقول له هذا رأيك غلط، لكن مو أريد أرجع ليه، لا نبه لي. أي وحدة فهؤلاء يذهبون إلى هذا، يقول أن نحمل اللفظ على ظاهرة تماما، يد الله فوق أيديهم، يعني هاي الجارحة هاي اليد عينا مثل ما أنا عندي يد هو عنده يد. هذول الحشوية السلفية. أما الأشاعرة القسم الثاني يقولون لا، إحنا نحمل اللفظ على ظاهرة لكن مو بالشكل هذا، الله عز وجل عنده إيد لكن مو مثل إيدنا، يد تناشبه، عين عند شمع يتناشب ويا عظمته ويا جلالته، عند بصر يتناشب مع جلالته مع عظمته. الواقع ما يعني ما حلوها للمشكلة، جواب شلون إذا تفسر ليها سمو آخر القرآن الكريم لما يقول يد الله، أنا ذهني يتبادر إلى الجارحة، أنت لما تقول لي أن هذا المعنى عينا عند الله أنا يتبادر ذهني إلى الجارحة نفس الشيء، إلا تضطر تأول اللفظ وأنت ما تريد تأوله، لما ما تريد تأوله إذن لابد من حمله على هذا. في هذول قسم. القسم الثاني يقول لا، اللفظ إذا ما التقى مع العقل، إذا اصطدم بالعقل اللفظ، إذا اصطدم ببعض الخطوط الأساسية مضطر إلى تأويله، لكن بشرطين، نصرف اللفظ عن ظاهره بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك وجه معقول للظاهر، أن لا يستقيم المعنى إذا أخذنا بالظاهر، والشرط الثاني يكون أكو علاقة بين المؤول والتأويل. شلون مثل إيش؟ يعني لما أقول يد الله فوق أيديهم كون أولا هنا ما أكو عندنا مجال إلى حمل اللفظ على الجارحة، لأن إذا حملناه على الجارحة على هاليد يعني أن الله جسم، وإذا صار جسم يحتاج إلى مكان، وإذا صار يحتاج إلى مكان ما صار غني، بينما الآية تأمرني بأن أفهم بأن الله غني، جهة الجانب الأيمن غير الجانب الأيسر، يعني تجزأ، وإذا تجزأ صار محدث،
1: وقوائم مشاكل هواية تترتب عليها، فما أقدر تعذر حمل اللفظ على الظاهر، ما أقدر هذا اللفظ أحمله على ظاهره. هاي وحدة، هاي إذن هاي هذا الجانب الأول توفر عندنا. الجانب الثاني شنو؟ وجود علاقة ما بين التأويل والمؤول. بيش أول اليد هنا؟ أولها بالقدرة، يد الله فوق أيدي يعني قدرة الله فوق قدرتهم. احنا شو نقول الآن باصطلاحنا إذا نريد نعبر عن واحد غني؟ نقول إيديه فوق اليدين، يعني أن الله عز وجل موسع عليه عنده أموال. المعنى معنى كنائي. فلاحظ إذن المعنيين الشرطين توفرا، وإذا توفر الشرط

الله ابتلاه بفقد البصر، لما الله ابتلاه بفقد البصر مع ذلك يعتبر بالآخرة أعمى وأضل سبيل ويعاقبه، شنو ذنبه؟ ما يمكن حمل اللفظ على الظاهر. إذا لابد من تأويل اللفظ وإرجاعه إلى معنى آخر. هاي الفرقة الثانية، الفرقة هاي اللي هذا رأينا أيضا نبالي. والفرقة الثالثة شنو؟ اللي تقول يجوز تأويل اللفظ حتى ولو وافق الظاهر العقل. يجوز أن الإنسان يأول لللفظ حتى ولو كان الظاهر لائم العقل، ما يحتاج إلى تأويل، لكن مع ذلك يجوز أن نأوله. مثل إيش؟ شلون؟ يعني مثل الصوفية نبالي. وأنا بصراحة أقول لك، يعني لما أنقل آراء بعض الفرق أنقلها وأشير إلى أنها رأي منقول عنهم، هذا ما أقدر، يعني أنا مو شامع من عندهم، مو ملتقي بالصوفية، لكن شامع ما يكتب عنهم، وهذا اللي يكتب عنهم ما أقدر أقول كله صحيح بصريح العبارة، لأن أنا شايف ويانا الحكاية، الحكاية ويانا شايف. الآن جملة أكون من الكتب موجودة يقول أن الشيعة يبيعون الزواج في وقت واحد بتسع نساء، يقولك وين؟ لا بالواقع العملي هذا موجود ولا بالواقع النظري عندنا. تفضل، هاي كتبنا. لا يحل للرجل أن يجري ماءه في أكثر من أربعة من الأرحام، رأي الإمام الصادق سلام الله عليه، والرواية واردة عنه. التمنين تنشب لنا هذا؟ يعني أرجوك، الآن إحنا عندنا، الآن عندنا القرطبي هذا القمة والراجي هذا القمة، إما يمر بالشيعة يقول دولا من بعد ما يخلصون والصلاة يقولون خان الأمين، ينسبها إلى فرقة من الفرق. أرجوك دولا مو ناس عاديين، الشعب منين ماخذها؟ أنا ما أدري منين. فأنا لما أشوف تاريخنا كل هذا ما أقدر أنا كل ما يذكر عن الآخرين أصدقه، ما لم أكن على تماس، يعني ما لم يكون عندي حضور ميداني للتعرف على أن ما صدر من هؤلاء كما كتب عنهم. يعني إذا ما أشوفه بعيني وإذا ما أتأكد ما أقدر، لأن تاريخنا تاريخ ما تقدر تطمئن إليه. ما أريد أقول يعني خلى من الصدق، لا، الحمد لله أكو بي جوانب للصدق، لكن بي جوانب لغير الصدق أيضا كبيرة. فما نقدر خصوص في قضايا الملل والنحل، يعني خصوص العقائد، يعني أكو بيها خبط عجيب غريب، أكو بيها أشياء ياك وياك الآن وياك يعيش وياك بمدينة واحدة، يعيش مع الشيعة بمدينة واحدة ويعيش وياهم في ممارسات واحدة، يقول صدق أنتوا ليلة العاشرة تطفون الضوء وتدون الرجال على النشوان، هذا غريب. لك تعال أنت عندك عقل، ما تفكرك ناس أهل لا إله إلا الله، إخوانك في قبلة واحدة وفي كتاب واحد، منين تعيشوا يعني؟ منين لك الكلام؟ شنو ليش يقودوك هذول المغرضين، يقودوك من أذنك؟ أنت هذا الآن أنت وعقلك بأذنك لو عقلك براسك. فمع الأسف يعني ما أقدر كل ما يروى، لكن مع ذلك أنا أذكر لك ما ذكره التاريخ عنهم. ذول اللي يقولون أن التأويل جائز حتى ولم يصطدم اللفظ، حتى لو لم يصطدم اللفظ مع العقل، مثل من ذول الصوفية يقول شو نسبع لهم؟ يجي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا إلى وجه معقول أن هذه القرآن الكريم اللي يعلمنا أن القرآن مكون من الحروف التي لغتكم مكونة منها، ألف لام ميم، يعني إذا تردون تعارضون القرآن، القرآن مكون من نفس الحروف اللي منها لغتكم، وجه معقول موجود. هو يقول لا، يقول ألف يعني الله، لام يعني جبرائيل، ميم يعني محمد صلى الله عليه وآله. هذا تقول له أنت منين ماخذه؟ منين جايبه أنت هذا التأويل؟ ولك بل يجوز تأويل ظاهر اللفظ، عندهم من هذا المعنى الشيء الكثير. نبه مثلا واحد منهم مر يوما فسمع مؤذنا يؤذن، قال لسم قاتل، يعني الله يقتلك بالسم. قالوا لي ليش؟ قال هذا مو يمال، هذا لأنه يأخذ راتب، يطو راتب ويذكر الله، إذا ما يطو راتب

0: يد أبدا، معناه هذا مأجور، هذا راتب ما إلى هذا، هذا أنا ما إلى قيمة، لا يقدم ولا يؤخر. هذا ظاهر اللفظ أنا ما أعتبره صحيح، هذا ظاهر لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله هو كاذب فيما يقول، ما أقدر أعتبر الظاهر ظاهر مبرر بحال من الأحوال. سمع لكلب ينبح، قال لبيك وسعديك، قالوا له تعال ليش؟ قال هذا فطرة يسبح الله، هذا على رسله، هذا فطرة الله خالقه هكذا، هذا معناه كلام واقع، هذا وإن من شيء لا يسبح بحمده، وهذا يسبح الله ويطلب قوته وما عنده جيب، ما عنده شيء مزيف، ظاهره وباطنه على حد سواء. تأمل هؤلاء، واحد مرفد يوم من عندهم سمع واسم آدم جاي، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قال من هو آدم؟ هذا الذي باع ربه بلقمة؟ وهذا آدم لو غيره الذي باع ربه بلقمة، أنا هذا شلون أقبله؟ مثلا يجون إلى إبليس يقولون هو سيد الموحدين، لأن الله لما أمره بالسجود لآدم أبى، قال له أنا ما أعفر جبيني لغيرك أبدا، أنا ما أسجد إلا لك، من هو آدم حتى أسجد له؟ فهذا سيد الموحدين، هذا أمره الله وامتنع عن أمر الله، وإذا كان من الموحدين يقتضي أن يمتثل أمر الله. بعدين السجود لآدم، آدم مجرد قبلة، السجود لله وآدم مجرد قبلة، فالحكي من هالنوع عدهم، هذولا عدهم نوع من حمل الألفاظ، الألفاظ يحملون، مو كلهم ها، مو كلهم، ترى بعض الفرق المنسوبة لهم ها. هذا إذا نرجع للآية، سأنبئك بتأويل، يعني أبين لك معاني هذه الألفاظ، أبين لك معاني هالأعمال شنو وراءها، هاي الأعمال اللي شوفتها لا تحملها على الظاهر، لا بد من حملها على معنى آخر، يعني لما تشوف قدامك قضية، هذه القضية لا تحكم عليها بسرعة من مجرد نظرك إلى وجه من وجوهها، قد يكون أكو وراها وجه آخر، هذا أنت ما تعرفه، وإذا ما تعرفه ارجع بي إلى أسس المعرفة للتعرف عليه. جيد. اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جيد، خلينا نجي للصبر الآن، اللي الآية كلها اجت لهالهدف، حتى تركز عند الإنسان الصبر، وأن الإنسان ينبغي أن يصبر حتى يتعرف على حقائق الأمور، لا يستعجل. الصبر عندنا يقسمه العلماء ثلاثة أقسام، عندنا صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة، ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة مثل إيش؟ الصبر على الطاعة يرجع الإنسان، أفرض بالليل كل جسمه وتعبه مطيء المن، مطيء للدنيا، اشتغل بالبيع، اشتغل بالشراء، اشتغل بالأعمال اللي تعود عليه بالأمور المادية، طارد منها، اشتغل شوية ربه عن نفسه، كل عمله المن مطيء، مطيء لأمور الدنيا. إذا رجع بالليل شوية صارت عنده يقظة ضمير، قال والله أتوضأ وأتوجه إلى الله عز وجل به الليل، فدركعتين ثلاثة أصلي لي وأنقطع إلى الله، أستلهم منا الخير، أستلهم منا العطاء. تقول لرجلي أنا تعبان ما بيحل، وجسمي يقول له أنا ضاجر، ونفسيا يقول أنا نص صبح لسه بطراد، ما بيحل أقوم للصلاة. لا، يقهر نفسه، يقهرها، يقهر رجليه، يقهر نفسه، يقهر أعضاءه، ويقوم يتوجه إلى الله عز وجل بلحظات، ساعة يعطي لله عز وجل، بيه شوية ذكر، بيه شوية عبادة، هذا جانب. جانب آخر، مثلا أنا فلان قريبي رحمي مريض، بس أنا وياه مو على حال، هذا رحمي أنا وياه مو على حال، بيني وبينه سوء تفاهم، بيني وبينه شوية شيء من الزعل. ها؟ فأنا نفسيا ما اشتهي لهذا، ما اشتهي، لكن الله عز وجل يأمرني بصلة الأرحام ويقول لي اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. زين، فالله يريد مني أن أصل رحمي، يريد مني أن أصل رحمي، فش أسوي في مثل هالحالة؟ أصبر على الطاعة، أقهر نفسي. كيف أقهرها؟ أحمل نفسي أقول والله عواطفي خليها تحت رجلي الآن، الرغائب المؤقتة خليها تحت رجلي، خلي هذا صوت الله اللي يملأ آذاني الآن ويأمرني أن أصل رحمي، خلي أتبع أمر الله عز وجل وأروح. الإمام الصادق صلوات الله عليه، الحسن الأبطش قبل أيام كان طاف عليه بيده 60 يريد يقطع رقبة الإمام الصادق، والإمام الصادق في لحظات الأخيرة يقولها لإحدى جواريه، أكو عندي صرة بها 70 دينار ادفعيها إلى هذا، اسمعي بائس جوعان ودولي إياه. قلت لسيدي هذا بالأمس حمل عليك بالمدية، أمس حمل عليك بالسكينة يريد قطع رقبتك، واليوم تأمر له؟ قالها هكذا أدبنا الله عز وجل، إن الرحم إذا وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، قطعها الله. أنا علي أن أصله، هو مخش آدمي شيء آخر، أنا لا يكون أنا أصير مثله. يعني الحقيقة شي يقول أحد أدبانا عند قطعة رائعة هنا، يقول إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إشاءته إليه وإحساني فعاد مضاعف جرمي، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. الصورة الرائعة، الواقع هي من هدي القرآن الكريم، من هدي آل النبي، من هدي من تعليمات الرسول وآله. إذا الصبر على الطاعة قهر النفس في أي مجال من مجالات الطاعة لله عز وجل، هذه وحدة. وعدنا الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية شنو؟ أنا عندي فلوس وعندي شباب وبوسعي أن أملأ حياتي لذائك، كل شيء أقدر أسوي، ولكن أقعد أفكر أن هذا الشباب حرام أصرف فيما يغضب الله عز وجل، وباشر رح يسألني عن شبابك فيما أفنيته وأموالك فيما أنفقتها، فأقعد هاللون من التفكير شو يسوي لي؟ يصدني على الإجام، يكتفني عن العمل السيء. هذا في حد ذاته صابر عن المعصية، صبر. أنا فلان عدوي وبيني وبين سوء تفاهم، وإجت فرصة أقدر أهكسة هكسة مروعة، لأن المجلس أكو باستعداد لشتمة، أجي أنا أأجج النار أشتمه، ومرة لا والله أقول لا، هذا عرض أخي، هذا مهما يكون الله عز وجل يريد مني أن أكون عف اللسان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا مسلم مثل ما دمه حرام عرضه حرام، فبالعكس أنا ما أشتمه ولا أساعد على شتمه، وأضبط أعصابي حتى لو شتمني، حتى لو شتمني أنا أضبط أعصابي ما أشتمه. وهو هاي النفس الكبيرة، الخلق الكريم هو هذا. أما إذا الإنسان نزل إلى مستوى المهاترة، هذا خلق مو كريم أبدا. الخلق الكريم أنا أكون أكبر، أكبر من الهبوط، أكبر من الهبوط، هذا الهبوط اللي عند الآخرين أنا لازم أكون أكبر من عنده. وفي سير أئمتنا ما يهدينا إلى هذا اللون من السلوك، سيرهم مملوءة بالترفع، كانوا يترفعون عن الشتم. تتنبه وأأكد لك، ترى إحنا مو من أخلاقنا الشتم أبدا، وإذا صار عندنا شتم في فترة من الفترات هذا الشتم ردة فعل مو فعل، لأن شتمنا شتم أئمتنا وشتمت أعراضنا، ومو كل واحد يقدر يضرب أعصابه، لكن إحنا مو من خلقنا الشتم أبدا. صحيح من خلقنا أننا نقيم، نقول هذا حق وهذا باطل، هذا يتبع وهذا ما يتبع، وهذا أتقرب إلى الله باتباعه وهذا أتقرب إلى الله بالابتعاد عنه، لكن الشتم لا، الشتم مو من شيم العظماء ولا من شيم الكبار ولا من شيم أئمتنا ولا من شيم أهلنا. أئمتنا أكبر من هذا وأكرم من هذا. طيب هاي اثنين، أكو عندنا صبر علينا على المصيبة، الصبر على المصيبة لعله أشدها هذه. الصبر على المصيبة يعني الإنسان يكون يضبط أعصابه، لأن الله عز وجل إذا ابتلى العابد يعني يجي يسخط أمر الله. مرة قبل ما تقع المصيبة أقول له يا ربي لا طاقة لي على البلاء، ارزقني العفو والعافية، أشهد الله أن يعافيني وأنقطع إلى الله تبارك وتعالى أن يدفع عني. لكن إذا وقع البلاء لا سبيل إلا إلى الصبر، ما أكو إلا إلى الصبر. جماعة كانوا قاعدين عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه أضياف، والإمام زين العابدين أمر بإعداد المائدة إلهم. واحد من غلمان الإمام أكو عنده شواء يعني رأس يبدو أنه ذبيحة كون يشوها، حاطها بالشفود وكون يأخذ مطلعها من التنور. أكو صبي صغير للإمام يدرج، وقعت هاي النار عليه، وقع هذا الشفود عليه قتله. الإمام سلام الله عليه شافوه شوية وجهه متغير، بس قدم الطعام وما بدا عليه شيء. بعد ذلك من بعد ذلك صاح لهذا الغلام شافه مرعوب، قال له إنك ما تعمدت، أنت ما تعمدت عليه، اذهب فأنت حر لوجه الله، روح اطلع. سألوه الأئمة قالوا له ما الخبر؟ قالوا القصة هكذا، ونحن قوم إذا نزل بنا البلاء صبرنا، مو الشكل ما هذا خلاص ذهب بأجله. الصابر إلى قيمته في هذا المورد، الإنسان شي يسوي إذا ما صبر؟ يروح من عند الأجر والمصيبة حال الذي على كل حال.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون لترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
2: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. تالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضرورة يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجة هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديدة اللي يعيشها العالم.
1: يبدو أننا نعيش حالة تجريف في الثقافة والمعايير الأخلاقية للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند، وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
3: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها. وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: هيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا. وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها، كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
1: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
4: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
1: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
5: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين. وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية، هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه. فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما. وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
1: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر، قائلة
6: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
1: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

وفي محورنا الأول نتوقف عند إغلاق مضيق هرمز وتداعياته السلبية على حركة التجارة والغذاء عالمياً.

0: طبعا حركة التجارة العالمية تتأثر وبشكل مضطرد في أوقات الصراعات والنزاعات والحروب بشكل عام، يعني بشكل أدق، فتتأثر بذلك سلاسل التوريد العالمية، وتكون هنالك مشكلة حتمية في إيصال السلع الأساسية، سيما التي تدخل بالصناعات الكبرى وحتى في الصناعات الصغرى لأيدي الناس. لذلك واحدة من الظواهر التي رصدت بسبب إغلاق مضيق هرمز وبسبب تداعيات هذا الإغلاق، وجد أن أسعار الأعلاف الحيوانية ارتفع عالميا. لماذا؟ لأن هذه الأعلاف، بعض الدول التي تنتج الحليب ومشتقات الحليب، الأبقار التي لديها تعتمد على العلف المستورد. عندما تغلق المضائق وتكون هنالك مشكلات في توريد الأعلاف، تكون هنالك مشكلة لدى المربين، سواء كانت مؤسسات فردية أو حكومية أو استثمارية كبرى. فنتيجة هذا عدم وصول الأعلاف إلى المعامل الكبرى المنتجة للحليب، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن الأعلاف يزداد سعرها أضعاف، تزداد الأسعار المرتبطة بالحيوانات التي تتغذى عليها، منتجات يعني لهذه الحيوانات. مثلا أسعار البيض ارتفعت على سبيل المثال، أسعار الحليب ارتفعت، طبعا سوى بعض الدول المنتجة للأعلاف والحليب، ومنها المملكة العربية السعودية لم يتأثر فيها سعر الحليب. لماذا؟ لأنها منتجة للأعلاف، ما تستورد الأعلاف، وحتى إذا استوردت لديها الساحل الغربي اللي هو البحر الأحمر، تستطيع من خلاله أن تستورد الأعلاف، باعتبار أن الخليج العربي مغلق بسبب أعمال الحربية والصراع الناشئ بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. فلذلك نشوف هذه السلع الأساسية ازدادت أسعارها، حتى أن بعض السلع الأساسية في دول، يعني دولة مثلا محاصرة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، ازدادت أسعار الحليب فيها، ازدادت إلى الضعف والضعفين. لماذا؟ لأسباب تتعلق بحصار مضيق هرمز وتداعيات هذا الحصار على الإنتاج المحلي وغيرها. فلذلك هذه، احنا هنا نتحدث عن دول غنية، دول الشرق الأوسط أغلبها دول غنية ومنها العراق، لكنها تأثرت. كيف بالدول الفقيرة التي تعتمد أيضا على الأسمدة الداخلة في الزراعة، في زراعتها التي تكفيها، مثل بعض دول شرق أفريقيا؟ لذلك الأمم المتحدة والمنظمات الساندة في الغذاء، ومنها منظمة الغذاء العالمية، دقت ناقوس الخطر بأن هنالك خطر مجاعة يتهدد بعض الدول الضعيفة، وهذه الدول الضعيفة اللي دائما تتأثر بالصراعات والحروب والمشكلات البيئية الخطرة التي تقع، والمشكلات الصراعات والنزاعات وغيرها، خصوصا في أفريقيا وبعض دول آسيا. لذلك نحن أمام مشكلة متفاقمة بسبب إغلاق مضيق هرمز، تؤثر سلبا على الدول الفقيرة والدول التي تعاني بالأساس وتعاني بالأصل، ثم تأتي مثل هكذا أزمات. طبعا يقول البرنامج أن التداعيات قد تدفع 45 مليون شخص إلى ما يعرف بانعدام الأمن الغذائي، وهذه كارثة. فانعدام الأمن الغذائي بمعنى الحد الأدنى من الغذاء لا يصل إلى هؤلاء. فلذلك المشكلة تتفاقم ضمن هذه الفكرة، اللي هي فكرة الإغلاق، فكرة الصراعات، فكرة النزاعات. بشكل أو بآخر هذه التداعيات التي تحدث عنها برنامج الأمم المتحدة للغذاء، نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في وقت يجبر فيه نقص التمويل الوكالات على تقليص المساعدات. وقال البرنامج إن تداعيات الأزمة قد تدفع 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي، فوق 318 مليوناً يعانون بالفعل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 363 مليوناً خلال عام 2026 إذا استمر التصعيد. وتسببت الضربات على إيران أواخر شباط الماضي في اندلاع صراع إقليمي عطل طرق شحن رئيسية بينها مضيق هرمز، وأربك تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد. وحذر نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو من أن استمرار الأزمة سيرسل صدمات حادة، وأن غياب التمويل الكافي سيخلق كارثة للملايين ممن يعيشون على حافة المجاعة. وتعد الأسر في أفغانستان والصومال من بين الأكثر تضرراً، ففي أفغانستان يحتاج 17 مليوناً و400 ألف شخص إلى مساعدات عاجلة، ويحتاج البرنامج إلى 350 مليون دولار حتى أكتوبر المقبل، لكنه لا يستطيع حالياً سوى دعم 2 مليون شخص شهرياً مقارنة بنحو 4 ملايين سابقاً. أما في الصومال فمن المتوقع أن يواجه 6.5 مليون شخص مستويات أزمة من الجوع بفعل الجفاف وتداعيات الصراع الذي رفع أسعار الوقود بنسبة 150%. وتأتي الأزمة مع معاناة البرنامج من نقص حاد في التمويل، حيث أضاف اضطراب الممرات البحرية نحو 9,000 كيلومتر إلى بعض مسارات الشحن. وقالت مديرة سلاسل الإمداد كورين فلايشر إن تأخر الإمدادات وارتفاع التكاليف يدفعان الأسعار للصعود، وأن الأسر الفقيرة ستتخلى عن وجباتها. وفي أفغانستان زاد ارتفاع أسعار الوقود تكاليف نقل المساعدات 5 أمثال، ورفع مدة التسليم من 10 أيام إلى 75 يوماً، ما يضع الدول المعتمدة على الواردات في أفريقيا وآسيا أمام أعلى مخاطر انتقال أثر الأزمة.

طبعا تعطل الملاحة رأيناه يعني اليوم 100 تقريبا أو فوق 100، فترة طويلة منذ أن تعطلت الملاحة بسبب الحرب. وكانت أهم التداعيات اللي رصدها التقرير واللي احنا تحدثنا فيها قبل التقرير وفي أنه ارتفاع أسعار الأسمدة والأعلاف كذلك كما قلنا. والسبب طبعا أسمدة عالميا ترتفع، لأن دول الخليج هي من أكبر مصدري الأمونيا واليوريا المصاحبات للصناعة النفطية، وهي من مكونات الأسمدة النيتروجينية التي تدخل في صناعة الأغذية. كذلك فإن جزء كبير من تجارة هذه الأسمدة العالمية يمر عبر مضيق هرمز، وأن أي تعطيل للمضيق يؤدي فيما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار. كذلك فإن زيادة أسعار الأسمدة والوقود ترفع تكلفة إنتاج القمح والذرة والأرز وغيرها من المحاصيل الأساسية الداخلة في الصناعات الكبرى والداخلة في التقييمات الكبرى لمنظمة الغذاء العالمية، وهي والداخلة في مفهوم الحد الأدنى للأمن الغذائي. يعني هذه الدول الفقيرة، منها الصومال، منها أوغندا، بعض الدول، الحد الأدنى لدى هذه الدول هو أن تأكل. فإذا انقطعت الغلة الزراعية ممثلة بالقمح والشعير والحنطة والأرز وغيرها، هذا يؤثر سلبا ويعطي تداعيات كبيرة على مفهوم الأمن الغذائي العالمي لهذه الدول. طبعا تأثير الأسمدة أكيد لا يظهر فورا، بل بعد موسم أو أكثر من الزراعة، ولكن تكون له تداعيات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وغيرها. بلا شك بأن النفط والغاز أيضا يرتبطان مع المواد الغذائية وتوفرها، فارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع هذه الأسعار النفط والغاز وغيرها ينتقل إلى النقل، ارتفاع تكاليف النقل، التصنيع الغذائي، وهذا يرفع الأسعار في معظم دول العالم. إذن الخطر الأكبر على الغذاء العالمي من أزمة الإغلاق هذه ليس نقص المحاصيل الغذائية، بل هو نقص المواد التي تدعم هذه المحاصيل، الطاقة، الأسمدة، الأعلاف وغيرها، وقطاعات النقل، تداعيات على قطاعات النقل، تداعيات كبيرة ومكلفة. لذلك يمر العالم بصراحة بأزمة ينبغي أن تفكر دول العالم بشكل عاجل لحل وحلحلة الأمور، وإلا فإن تحذير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها قد تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع.

0: في السابق وحتى الآن يعني بصراحة المجلات العلمية تأخذ بعدا مهما في المعرفة العلمية وفي التقارير العلمية وفي الأبحاث العلمية المهمة. يعني مثلا الذي يريد أن يطور من ثقافته العلمية في أبحاث الفضاء، في الطب، في الهندسة، في شتى المجالات العلمية، عندما يقتني مجلة ناشونال جيوغرافيك بنسختها الإنجليزية أو المعربة العربية الصادرة في أبوظبي، يستغني بصراحة عن الكثير من المصادر، لأن هذه المجلة تصدر عن جمعية علمية موثوقة تأسست عام 1888. هسه إذا من 1888 إلى اليوم كل سنة تتعلم حرفة علمية أو موضوع علمية أو كشف علمي، فهي اليوم لديها يعني حقيقة أبحاث علمية مهمة وأساسية لثقافة كبيرة في المجال العلمي. هذه مثلا مجلة علمية موثوقة. مجلات علمية يعني ما نريد نذكر أسماءها، بس تصدر عن جامعات عريقة مثل أكسفورد، مثل هارفارد وغيرها. هذه المجلات ما زالت تصدر إلى اليوم، فيها الكثير من الأبحاث المتعلقة أيضا بالفضاء والطب والهندسة والفيزياء والكيمياء، والأبحاث المتعلقة التي تدور في مع هذه العلوم. وهنالك ترجمات لها، مثلا لدينا في دولة الكويت مجلة مهمة تترجم لهذه المجلات العالمية، وهي مجلة الثقافة العالمية. أيضا كان لدينا في العراق، ولا أعرف إن كانت ما زالت تصدر عن دار الشؤون الثقافية، مجلة أيضا تهتم بالترجمة، أيضا تترجم الأفكار العلمية الثقافية أكثر شيء وليس العلمية، وهي مجلة الثقافة الأجنبية، أيضا تترجم بعض الأبحاث العلمية الإنسانية المهمة وليس العلمية. فالمجلات العلمية لطالما شكلت هذا التدفق المعرفي الأساسي، لأن لا حد يتصور أن السوشيال ميديا هي التي تشكل التدفق المعرفي. السوشيال ميديا تشكل التدفق الصوري الهجين، هذا الذي ليس له قرار، تبحث بالصور وتبحث بالمعلومات وبالنتيجة نهاية اليوم الحصيلة صفر، الريزلت صفر. أما التدفق المعلومات الأساسي هو عبر القنوات المعرفية الراكزة في العلوم، ومنها أخصص بالذكر هي مجلة الثقافة العالمية ومجلة ناشونال جيوغرافيك. إذن هذا هو التدفق المعرفي. ولكن هذه المجلات تواجه اليوم حقيقة يعني عاصفة، أو تواجه تسونامي كبير، وهو الذكاء الاصطناعي. بل إن بعض الأبحاث العلمية ليست التجريبية، بحث علمي نظري، يكتشف أنه مولد بالذكاء الاصطناعي، بات الخبراء يعانون من مشكلة عدم معرفة هذا البحث هل هو من نتاج بشري أو من نتاج ذكاء اصطناعي. فلذلك بدأت الجمعيات العلمية وبدأت الكليات الراسخة، الجامعات الراسخة، تضع ضوابط صارمة للحد من تدخلات الذكاء الاصطناعي بالمعرفة الإنسانية، لأنه بهذه الحالة راح يفقد البشر قدرتهم على التحليل وعلى التبويب وعلى التصنيف وعلى التفصيل. وبصراحة طريقة إنتاج الأبحاث العلمية وبنيتها الفكرية عند ما يتبناها الذكاء الاصطناعي ويسويها بصيغة أكثر إلى أن تكون بشرية، من الصعب بل من المستحيل في بعض الأبحاث أن تكتشف. وهنا تكمن الطامة الكبرى، كيف نميز بين ما هو ذكاء اصطناعي وبين ما هو نتاج بشري. مزيد من التفاصيل حول هذه المعلومات بصوت عبد الخالق كريم.
1: لطالما شكلت المجلات العلمية القنوات الأساسية التي تتدفق عبرها المعرفة من المختبرات إلى العالم، لتمنح الثقافة الإنسانية أساساً من الفهم الموثوق لما نعرفه عن الطبيعة والكون. لكن هذه القنوات التي بدت يوماً دقيقة وموثوقة، بدأت اليوم تواجه ضغطاً غير مسبوق مع تدفق متزايد لنصوص وأبحاث يصعب التمييز فيما بين الجهد البشري والإنتاج الآلي في ظل أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تعيد تشكيل طريقة إنتاج الأبحاث العلمية وبنيتها الفكرية. وفي سياق هذا التحول المتسارع، بدأت مؤسسات النشر العلمي بالتحرك نحو وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث الأكاديمي، حيث أطلقت جهات مهنية في قطاع النشر من بينها منظمة STM بالتعاون مع لجنة أخلاق النشر والمجلس الدولي للعلوم مبادرات تهدف إلى تطوير معيار عالمي موحد للإبلاغ عن استخدام هذه الأدوات وتقليص التباين الحالي في سياسات الإفصاح بين المجلات والتخصصات المختلفة. لكن هذا التوجه التنظيمي لا يزال في طور التشكيل، ويعتمد بدرجة كبيرة على التزام الباحثين بالإفصاح الذاتي في وقت تشير فيه تقارير حديثة إلى صعوبة التحقق الفعلي من مدى استخدام هذه الأدوات داخل الأوراق العلمية. ولم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على كتابة المسودات فحسب، بل يمتد إلى مراجعة الأدبيات والمساهمة في التقييم الأولي، مما يجعل تتبع آثاره أمراً بالغ التعقيد. وتكشف ظاهرة الاستشهادات الشبحية أحد أكثر وجوه الأزمة إثارة للقلق. ففي تقرير نشرته مجلة ذا أتلانتيك، روى الباحث النرويجي دان كوينتانا كيف اكتشف أثناء مراجعته ورقة علمية مقدمة إلى مجلة متخصصة أن إحدى الدراسات الواردة في قائمة المراجع تحمل اسمه وتبدو صحيحة العنوان والمؤلفين، إلا أنها لم تكن موجودة أصلا في الواقع، ولم يكن الأمر مجرد خطأ توثيقي بسيط، بل مثالا على مراجع تبدو في الظاهر مقنعة ودقيقة لكنها مختلقة بالكامل بواسطة النماذج اللغوية التوليدية. ولا يقتصر القلق على الاستشهادات الوهمية، بل يمتد إلى ما يعرف بمصانع الأوراق العلمية والتصنيع المنهجي للبحوث. ويوضح آدم داي مؤسس شركة كلير سكاي المتخصصة في كشف الاحتيال الأكاديمي أن بعض الجهات باتت تنتج أوراقا علمية على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم تبيعها للباحثين الراغبين في تعزيز إنتاجهم الأكاديمي أو تسريع مسارهم المهني. وتعتمد هذه المصانع على قوالب متكررة ونصوص قابلة لإعادة التدوير، واجتاحت مجالات حساسة جدا مثل أبحاث السرطان، حيث يمكن إنتاج دراسات تبدو متماسكة شكليا عبر تعديل متغيرات محدودة دون تقديم نتائج حقيقية. كما أسهم تطور هذه الأدوات في تسهيل تزييف العناصر البصرية، بما في ذلك صور العينات النسيجية والنتائج المختبرية التي تبدو واقعية للغاية، مما يضيف طبقة جديدة من الخطورة والتعقيد أمام مصداقية ومستقبل المنظومة العلمية العالمية.
0: إذن الأمانة العلمية في هذا الموضوع مهمة جدا، تتعلق بكيفية تلقي المعلومات، تلقي البحوث، تلقي الأسس المعرفية التي ينتجها البشر بعيدا عن قدرات الذكاء الاصطناعي التي من الممكن أن تؤدي فيما تؤدي إليه إلى إلغاء دور الإنسان. مثلا تشير تحليلات حديثة إلى أن جزء متزايد من مراجعات البحوث نفسها أصبح يكتب بمساعدة نماذج لغوية، ما يثير تساؤلات جدية حول قدرة منظومة التقييم العلمي على مواكبة هذا التحول المتسارع وعلى كشفه كذلك. كذلك يعني سياسات الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في النشر العلمي ما تزال في مرحلة تطوير مستمرة، يحتاج الإنسان إلى مزيد من التكيف مع التقدم السريع للتكنولوجيا. كذلك الممارسات الحالية تختلف بشكل كبير بين المجلات العلمية الموجودة، بينما لا تشترط بعض المجلات أي إفصاح يتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تطلب أخرى مستوى من الشفافية بشأنه بكيفية التعامل مع هذا الموضوع. لذلك النقاش حقيقة ما زال مستمرا، ولكن يجب أن يكون هذا النقاش في موضوع الذكاء الاصطناعي قائما على ما يسمى بمؤشرات الثقة، وهي مجموعة من الإشارات القابلة للتحقق التي تساعد على تقييم مصداقية الأبحاث العلمية وشفافيتها خارج نطاق أدوات الكشف الآلي. وهنا طبعا نقطة أساسية ومهمة، أنه الجامعات كيف تتعامل مع هذا الموضوع، خصوصا مع طلاب البحث، مع البحوث المقدمة لها للترقية، ومع رسائل الماستر والدكتوراه. بصراحة إذا كان الذكاء الاصطناعي مهيمن لهذه الدرجة، أعتقد أن الأمور ستسير بعكس مسارات التعليم المعرفي الإنساني.

0: بمعنى آخر، التحذير الاقتصادي بأن موجات التكنولوجيا السابقة لم تمحو العمل تماما لكن أعادت تشكيله، ولكن هذه المرة فإن موجات الذكاء الاصطناعي قد تمحو الكثير، مو قد وإنما بلا شك محت بالماضي، يعني بعض الأعمال أصبحت من الماضي الكثير من الأعمال، وبدأت الآلة تنشط وتحل محلها ومحل العمال الذين كانوا يتقنونها. لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل.
1: مع كل قفزة جديدة في قدرات الذكاء الاصطناعي يتكرر سؤال قديم بصيغة أكثر حدة: ماذا لو التهمت الخوارزميات والروبوتات ملايين الوظائف التي يقوم بها البشر اليوم؟ تشير استطلاعات رأي حديثة في الولايات المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الناس تخشى كارثة وظائف محتملة، وهو هاجس يردده أيضاً بعض قادة شركات التكنولوجيا والسياسيين البارزين. ومع ذلك يذكرنا اقتصاديون بأن موجات التكنولوجيا السابقة لم تمحو العمل تماماً بل أعادت تشكيله، تاركة بعض الفئات خاسرة وأخرى رابحة. وفي هذا السياق يناقش تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست 5 أفكار سياسية واقتصادية رئيسية لمساعدة المجتمعات على التكيف مع هذه الصدمة. الدعوة الأولى تكمن في فرض ضرائب إضافية على الذكاء الاصطناعي ومن يستفيد منه، وهي فكرة قريبة مما يعرف بضريبة الروبوتات، وتستهدف الشركات الكبرى التي تجني أرباحاً استثنائية من الأتمتة. ويرى مؤيدو هذا الاتجاه أن النظام الضريبي الحالي يشجع على استبدال العمال بالآلات لأن التكنولوجيا تحصل على معاملة أفضل من الأجور، لذا يقترحون تعديل الحوافز لتمويل إعانات البطالة والتأمين الصحي وبرامج التأهيل. وفي المقابل يحذر منتقدون من أن الضرائب المرتفعة قد تبطئ الابتكار وتدفع الشركات لنقل استثماراتها. أما الفكرة الثانية فتنادي بتوسيع وتحديث شبكات الأمان الاجتماعي التقليدية لتشمل العاملين بدوام جزئي ولحسابهم الخاص مع زيادة مدة الإعانات. ورغم واقعية هذه المقاربة إلا أن المعارضين يذكرون بالأعباء المالية الضخمة على الميزانيات العامة. وتأتي الفكرة الثالثة لتركز على إعداد العمال لعصر التكنولوجيا عبر التدريب وإعادة التأهيل المهني لتعلم مهارات المستقبل. ورغم بساطة المقترح فإن التجارب التاريخية تجعل الاقتصاديين أكثر حذراً بسبب تباين نتائج البرامج السابقة واشتراط ارتباطها الفعلي بوظائف متاحة. وتذهب الفكرة الرابعة نحو توزيع عوائد الذكاء الاصطناعي على المجتمع عبر آليات مثل الدخل الأساسي المضمون أو عائد الذكاء الاصطناعي الممول من أرباح التكنولوجيا كالصناديق السيادية، أو إلزام الشركات بتخصيص جزء من موفوراتها للعاملين السابقين، وهو ما يزال موضع جدل واسع حول كفاءة التوزيع وتأثيره على حوافز العمل والاستثمار. وأخيراً تبرز الفكرة الخامسة كدعوة للانتظار ورصد ما يحدث أولاً قبل سن سياسات جذرية. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التاريخ مليء بإنذارات مبالغة حول نهاية العمل لم تتحقق، وأن الاقتصاد يملك أدوات تقليدية للتعامل مع الصدمات من دون الحاجة لإعادة صياغة الأنظمة الضريبية. لكن منتقدي هذا الموقف يرون أن التخطيط المسبق أفضل من رد الفعل المتأخر الذي يترك العمال الأضعف يواجهون المصير المجهول وحدهم.

فلذلك فإن النسبة الكبيرة من الناس تخشى في العالم المتقدم وفي حتى في عالمنا العربي كارثة وظائف محتملة، وهو الهاجس الذي يردده أيضا بعض قادة شركات التكنولوجيا والسياسيين البارزين. وحتى تحذيرات أنطونيو غوتيريش كانت قبل فترة حول هذا الموضوع. الأمم المتحدة تحذر دائما، طبعا هي يعني تحذر من الكثير من مما قد يدمر البشرية، مما قد تقع فيه البشرية بفخ كبير، ولكن ينبغي أن توضع الحلول أيضا في هذا الموضوع.

وتحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة من تفاقم ظاهرة النينيو المرتبطة بالاحترار العالمي في محورنا الرابع.

0: طبعا ببساطة لكي يفهم المستمع الكريم، ظاهرة النينيو هي إحدى أهم الظواهر المناخية الطبيعية، تحدث بصورة طبيعية على سطح الأرض، وتتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة مياه المحيط الهادئ في أجزائه الوسطى والشرقية، ويؤدي هذا الارتفاع إلى اضطراب حركة الرياح والتيارات البحرية، مما يسبب تغيرات واسعة في أنماط الطقس والمناخ في مختلف أنحاء العالم. قد تؤدي النينيو طبعا إلى زيادة كبيرة في هطول الأمطار وفيضانات من الصعب مقاومتها في بعض مناطق العالم، بينما تتسبب في الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات في مناطق أخرى. طبعا يعني هذه الظاهرة بشكل أو بآخر تؤثر على كل دول العالم بلا استثناء، تؤثر أيضا في الزراعة، تؤثر في الثروة السمكية، في الموارد المائية. لذلك مراكز البحث، الأمم المتحدة، المنظمات الساندة أيضا لها يعني تقييم بارز لهذه الظاهرة ومراقبة حثيثة لهذا الموضوع. وطبعا من يعني التحذير جاء على لسان أنطونيو غوتيريش بسبب أنها تصيب العالم هذه السنة من هذا الشهر إلى شهر الثامن تقريبا تبدأ. ظاهرة النينيو أيضا أثرت في السابق في مناخ العراق بصورة غير مباشرة، ولكنها أيضا قد تؤثر هذه السنة بالمناخ في العراق بارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، تغير كميات الأمطار أيضا من الممكن أن يكون ذلك. وبسبب ظاهرة النينيو العالم في وقتها، لكن لا تعرف السبب الأساسي، بسبب هذه الظاهرة كان شتاء العراق في السنوات الماضية أقل مطرا من المعدل الطبيعي، وكذلك كان شتاء دافئا مما زاد من احتمالات الجفاف ونقص الموارد المائية، بينما في سنوات أخرى سببت هذه الظاهرة اضطرابات جوية، أمطار غزيرة، وكذلك ساهمت بمشاكل محتملة كبيرة كانت في الأمن المائي والزراعي والبيئي في العراق. بشكل أو بآخر هذه التحذيرات تؤخذ على محمل الجدية، لأنها تصدر من أعلى منظمة في العالم، منظمة الأمم المتحدة تصدر هذه التحذيرات، وبكونها بدأت اليوم في المحيط الهادئ وتنتقل شيئا فشيئا عبر ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة وتأثيرات عالمية في كل مناخ العالم، سيما في العراق الذي يتهدده المناخ دائما بسبب ضعف البيئة في بلادنا. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: حسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تبلغ احتمالية ظهور ظاهرة النينيو 80% بين يونيو وأغسطس، وترتفع إلى 90% بعد ذلك، وسط توقعات بأن تكون النسخة القادمة خارقة. وقالت الأمينة العامة للمنظمة سيليست ساولو إن هذا التحديث مهم، لأن النينيو عامل رئيسي في تشكيل المناخ العالمي، إذ يمتد تأثيره ليؤثر على الزراعة وإمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد في مناطق بأكملها. من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: يجب على العالم التعامل مع هذا الأمر باعتباره إنذاراً مناخياً عاجلاً، والاستجابة الفعالة تكون بإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسريع الطاقة المتجددة وتوفير أنظمة إنذار مبكر للجميع. والنينيو ليس حدثا مفردا، بل جزء من نظام معقد يعرف بالتذبذب الجنوبي، وهو تفاعل دوري بين المحيط والغلاف الجوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ. ففي الحالة الطبيعية تهب الرياح التجارية من الشرق إلى الغرب دافعة المياه الدافئة نحو آسيا، بينما تصعد المياه الباردة على طول سواحل أمريكا الجنوبية. لكن خلال النينيو تضعف هذه الرياح فتتحرك المياه الدافئة شرقا، ويتغير توزيع الحرارة على سطح الكوكب، وهذه الزيادة تنتقل إلى الغلاف الجوي لتعيد تشكيل أنماط الرياح متسببة في أمطار غزيرة وفيضانات في مناطق وجفاف قاس في أخرى ولم يعد التنبؤ بالنينيو قائماً على الرصد التقليدي، بل أصبح علماً يعتمد على الأقمار الصناعية ومراقبة اندفاعات الرياح الغربية والنماذج المناخية المتقدمة التي تجمع بين الفيزياء والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتوقيت الظاهرة وشدتها. وليست كل ظواهر النينيو متشابهة، فبعضها يصل لمستويات خارقة عندما ترتفع الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين فوق المعدل، مثل ما حدث في أعوام سابقة كعام 2015 مسببة كوارث بمليارات الدولارات. وما يثير القلق اليوم هو أن هذه الظاهرة تتفاعل مع الاحترار العالمي الناتج عن النشاط البشري، لتبدأ من خط أساس أكثر دفئاً وتكون أشد قدرة على دفع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
0: طبعاً بشكل أو بآخر مثل هكذا ظواهر ينبغي أن تناقش إعلامياً أيضاً وتناقش حكومياً، وكذلك ينبغي أن تكون للجامعات دور أساسي في نقاشها وفي وضع الحلول لمجابهتها.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حير.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

تفاصيل خطة دمج الفصائل المسلحة في العراق وما بين الضغط الأمريكي والتوازن الداخلي، هل ينجح الزيدي في تحويل حصر السلاح من شعار إلى واقع؟ واشنطن تلوح بإقصاء آلاف المرتبطين بالفصائل من مؤسسات الدولة وتجميد وزارات ضمن إعادة تشكيل الكابينة. فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية، وإيران والخليج بعد الحرب ثقة مفقودة وجغرافيا تفرض التعايش. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم في أولى صفحاتي عددي هذا اليوم. نبدأ في الشأن العراقي وعن العنوان الرئيسي لهذه المرحلة في العراق هو دمج الفصائل المسلحة في العراق ضمن مؤسسات الدولة. هذا الموضوع المعقد اللي يرتبط بتفاصيل أخرى غير السلاح، وبالتالي حتى تعطل تشكيل الحكومة، كما أشارت بعض المصادر السياسية العراقية إلى أنه بتصريحات علنية بالوسائل الإعلام المحلية إلى أنه هذا التعطل هو نتيجة خلافات داخلية حول شروط نزع السلاح وتفاصيله، وبالتالي أيضا شكل هذه الخطة لدمج الفصائل المسلحة ونزع سلاحها. لكن السلطات العراقية شرعت بالفعل، تم تشكيل لجنة على أعلى المستويات ما بين الفصائل اللي يعني وافقت على تسليم سلاحها والدولة، وبالتالي بدأت الإجراءات على أرض الواقع. لكن والإجراءات اللي ستمتد ربما حتى الشهر التاسع، لكن هو السؤال يبقى، هل فعلا هو شكل يعني مشروع صوري أم فعلا هو قضية واقعية قادرة الحكومة على دمجها من خلال التفاصيل المطروحة على أرض الواقع لدمج هذه الفصائل وسحب سلاحها والتسليم للدولة؟ فدعونا نتعرف بشيء من التفصيل حول خطة الدمج هذه التي اللي تخص الفصائل اللي وافقت على الأقل لتسليم سلاحها. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: شرعت السلطات العراقية في وضع آليات تنفيذية لدمج عناصر الفصائل المسلحة التي أعلنت موافقتها على تسليم سلاحها والانخراط في مؤسسات الدولة. وبحسب ضابط رفيع في الجيش العراقي، فإن عملية الدمج ستجرى عبر توزيع عناصر هذه الفصائل على مختلف صنوف القوات الأمنية كأفراد لا كمجموعات، بهدف منع تشكل أي كتلة تنظيمية لها داخل الجيش أو الأجهزة الأمنية، وضمان خضوعها المباشر لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. وقال المصدر إن الغرض من ذلك هو أن لا يكون لهم أي ثقل واضح داخل المؤسسات الأمنية، وأن يتم التعامل معهم كباقي أفراد المؤسسة الأمنية، وأن تكون الأوامر التي يتلقونها صادرة فقط من القائد العام للقوات المسلحة. ومنذ تسلم رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مهامه الشهر الماضي، تصدرت قضايا دمج التشكيلات شبه العسكرية ونزع سلاح الفصائل جدول الأعمال الحكومية. فبعد إعلان الصادر، أعلنت عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي بدأ إجراءات فك ارتباط ألويتها العسكرية بهيئة الحشد الشعبي، تمهيداً لجرد ترساناتها وتسليمها لأمرة القائد العام للقوات المسلحة. وتشير تقديرات أمنية إلى أن القوة البشرية لعصائب أهل الحق تبلغ نحو 10,000 مقاتل، يتمتع كثير منهم بخبرات قتالية اكتسبوها خلال المعارك ضد داعش بعد عام 2014 وفي حرب المدن داخل سوريا. أما ترسانة الفصيل فتشمل بحسب تقديرات أمنية طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية من منشأ إيراني، استخدمت في هجمات على مقرات عسكرية وقواعد تابعة للتحالف الدولي في العراق، إضافة إلى منظومات صاروخية وراجمات قصيرة ومتوسطة المدى. تنضوي كتائب الإمام علي تحت هيكلية الحشد الشعبي عبر لواء رسمي واحد هو اللواء 40، إلى جانب تشكيلات فرعية مستحدثة من أبرزها فصيل روح الله عيسى بن مريم الذي يضم متطوعين من الطائفة المسيحية وينتشر بشكل أساسي في سهل نينوى. وتشير التقديرات إلى أن كتائب الإمام تمتلك ما يقارب من 8,000 عنصر يتوزعون على 40 مجموعة قتالية، وتشير التقديرات إلى أن عدد عناصر سرايا السلام المنضوين في الحشد الشعبي يبلغ نحو 13,000 عنصر، لكن وزنها الفعلي يتجاوز هذا الرقم بفعل قدرة الصدر على التعبئة السريعة في أوقات الطوارئ، بما قد يرفع عدد المقاتلين الجاهزين إلى ما بين 50,000 و70,000 عنصر. وتشير تقديرات عسكرية إلى أن ترسانة سرايا السلام لا تضم طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، بخلاف بعض الفصائل العراقية الحليفة لإيران.
0: آلاف من المقاتلين وترسانة عسكرية ليست بالهينة والقليلة سيتم التنازل عنها نظريا على الأقل إلى الآن، مع بدء خطوات عملية وتشكيل لجان مثل ما أشرنا الحكومة ما بين الحكومة والفصائل لتسليم السلاح وبالتالي دمج هذه الفصائل بالمؤسسة الأمنية. لكن هذا الشعار، شعار حصر السلاح بيد الدولة وسحبه من الفصائل، هو ليس جديد. كل الحكومات ما بعد 2000 يعني بعد 2018 هسه، حتى بعد قبل 2018، حتى قبل داعش كانت السلاح المنفلت، وما يعني الفوضى اللي صارت والحرب الطائفية سعت الحكومات في هذه الفترة لحصر السلاح وبالتالي سحب السلاح من الناس، وكانت الحجة أن السلاح أو ثقافة السلاح لدى العراقيين، والعراق لازم كل عراقي لازم ببيته سلاح، وصارت داعش وتشك ويعني وضيف على هذا السلاح غطاء رسمي وأيضا قدسي. فيما بعد صار الحديث عن سحب السلاح وحصر السلاح وغيرها من التفاصيل. هذا السلاح وهذه الفصائل أيضا كونت يعني كيانات سياسية اقتصادية شبه مستقلة، وبالتالي يعني عندها إمكانية التحرك والتسليح وإعادة التسليح وتطوير ترساناتها العسكرية من طائرات مسيرة، من صواريخ، أسلحة ثقيلة متنوعة. لكن يبقى هذا السؤال نحاول الإجابة عليه، هو مجرد شعار أو لا؟ وهل يستطيع الزيدي خلافا للذين سبقوه أن يحول هذا الشعار إلى واقع حقيقي، على اعتبار أن السيد الزيدي في حكومته الحالية لاقى زخم كبير ودعم داخلي وخارجي أيضا؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
2: أكد الفريق أول الركن قيس المحمداوي رئيس لجنة فك الارتباط وحصر السلاح بيد الدولة ونائب قائد العمليات المشتركة أن مشروع حصر السلاح يقتصر على الفصائل المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي فحسب، نافيا أي توجه لدمج تشكيلات من خارجها. جاء التصريح ليرسم حدودا واضحة للمبادرة الحكومية التي تقودها إدارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الجديدة. ويظل مصير الفصائل التي تعمل خارج إطار هيئة الحشد الشعبي معلقا بين خيارين، التهميش التدريجي أو الاحتفاظ بهامش من الاستقلالية المشروطة. وفقا لمصادر أمنية وسياسية، تبرز كتائب حزب الله وحركة النجباء كأبرز الرافضين، إذ أعلنتا تمسكهما بالسلاح حتى مغادرة القوات الأجنبية كاملة، ورفضتا أي نقاش في هذا الشأن. ونشرت حركة النجباء موقفا يرى في المبادرة استهدافا للمقاومة والحشد. في المقابل أعلنت فصائل أخرى داخل الحشد مثل سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي بدأ إجراءات فك الارتباط وتسليم الجرد والأسلحة، ما يعزل الرافضين تدريجيا ويحولهم إلى جزر معزولة في مشهد أمني يتجه نحو مركزية الدولة وفق تحليلات. ويرى محللون أن هذا التباين قد يدفع الرافضين إلى إعادة تموضع سياسي أو اللجوء إلى أنشطة أقل علنية، دون أن يعني ذلك اختفاءهم الفوري. ولا تبدو المواجهة المباشرة وشيكة، بل تبدو مؤجلة بحكم التوازنات الداخلية. الحكومة الجديدة التي لا تزال في طور تشكيل كابينتها تفضل الضغط السياسي والقانوني على الصدام العسكري، خاصة أن بعض الفصائل الرافضة تملك تمثيلا سياسيا ودعما شعبيا في أوساط معينة. وسؤال: فيما إذا الحشد الشعبي سيتخذ قرارات بحق من يرفض تسليم السلاح؟ وإذا ما استمرت التشكيلات الخارجية في عمليات مستقلة أو هجمات تنسب إليها، فهل ستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى خيارات أكثر حزما، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي؟ ويأتي الضغط الأمريكي كعامل محفز رئيسي. واشنطن ترحب بالخطوات التي اتخذتها الفصائل الممتثلة وتطالب بإجراءات ملموسة ضد الرافضين، بما في ذلك تسليم الأسلحة الاستراتيجية ووقف أي أنشطة تهدد مصالحها أو حلفائها. وتتوقع مصادر أن تشمل الإجراءات تعزيز الإطار القانوني وتكثيف الرقابة على التشكيلات الخارجية، وربما عمليات أمنية محدودة إذا تجاوزت الخطوط الحمراء.
0: الوضع العراقي وخصوصا هذا الملف، ملف الفصائل المسلحة وحصر السلاح، متداخل مع كثير من التعقيدات الداخلية وكذلك التعقيدات الخارجية وارتباطها بملفات خارجية كثيرة، هذا العنوان أو هذا الملف. وبالتالي اتصالات كثيرة تم الكشف عنها خلال العدوان الصهيوني الأخير على إيران، وضربات المتبادلة ما بين إيران والكيان الصهيوني، وأيضا على خلفية القصف على لبنان من قبل الكيان الصهيوني. في هذا السياق وعن هذه التفاصيل والاتصالات المتداخلة في هذا الملف، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح هذا اليوم أن حكومة علي الزيدي تسابق الزمن في ظل التصعيد الإقليمي المتسارع بهدف تحييد العراق عن دائرة المواجهة، وذلك بالتزامن مع تمسك فصائل المقاومة بسلاحها وتلويحها بخيارات الرد في حال اتسعت رقعة الصراع. هكذا يعني كان تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية بافتتاحيته، الذي أشار أيضا إلى أن حكومة الزيدي تحاول مسايرة برنامج للعمل الأمريكي في العراق لمنع انخراط الفصائل في موجة التصعيد بين إيران والكيان الصهيوني، ولا سيما بعد التهديدات التي أطلقتها فصائل بارزة باستهداف المصالح الأمريكية والقوات الداعمة لإسرائيل إذا ما تدخلت واشنطن بشكل مباشر. وذكرت الصحيفة أن بيان كتاب حزب الله العراقي الذي هدد باستهداف القواعد والمصالح الأمريكية في حال التدخل المباشر عزز المخاوف الحكومية، واعتبر المراقبون رسالة واضحة بأن بعض المجموعات للمقاومة لا تزال تضع الخيار العسكري على الطاولة. فيما يخص ملف السلاح، نقلت الصحيفة عن القيادي في حركة النجباء ماجد الكعبي تأكيده على رفض التجاوب مع الأجندة الأمريكية الهادفة لنزع السلاح، مشددا على أن التصعيد في المنطقة والتهديدات الإسرائيلية التي لا تستثني العراق تفرض الحفاظ على قوة المقاومة وسلاحها كعنصر حماية وردع، مؤكدا أن هذا السلاح ليس موجها ضد الدولة بل هو عامل مساند لها وورقة مهمة بيد الحكومة في مفاوضاتها لإخراج القوات الأمريكية بالطرق السلمية. أضاف أيضا أن الصحيفة أو أضافت الصحيفة أن موقف الحركة ممثلا بأمينها العام الشيخ أكرم الكعبي يتمثل بعدم تسليم السلاح لأي جهة كانت قبل تحرير العراق من الوجود الأمريكي. وأفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء قاد اتصالات مكثفة مع قادة الفصائل لمنع أي تحرك عسكري من داخل العراق، إلى أن مصادر قريبة من الفصائل أكدت للصحيفة أن ضبط النفس الحالي لا يعني التخلي عن خيار المواجهة إذا ما توسعت الاعتداءات الإسرائيلية. وبينت المصادر للصحيفة أيضا أن أي اعتداء إسرائيلي على العراق أو استمرار العدوان على جنوب لبنان ستكون له تداعيات مختلفة، وستكون المقاومة أو ستكون للمقاومة وقفة أخرى، وحذر من استهداف الفصائل أو المصالح العراقية. بالمقابل أيضا ووفقا للصحيفة، يعني كما نقلت عن خبراء أمنيين في الداخل العراقي، أن العراق يقف أمام اختبار بالغ الحساسية إذ تحاول الحكومة الموازنة بين التزاماتها والضغوط الإقليمية. ونقلت الصحيفة أيضا عن مصادر عراقية أن بغداد تدرك أن انخراط الفصائل في الصراع سيعرض البلاد لمخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، وقد يفتح الباب أمام استهداف أو استهدافات خارجية أو عقوبات دولية، مشيرة الصحيفة إلى أن التهديد الأكبر لا يتمثل فقط في احتمالية تنفيذ عمليات عسكرية انطلاقا من الأراضي العراقية، بل أيضا في إمكانية استخدام العراق كسلاح أو كساحة ردود متبادلة، وهما تسعى الحكومة إلى منعه عبر التواصل المستمر مع الفصائل المقاومة وأيضا داخل الأوساط السياسية. ختمت الصحيفة بأن الحكومة الحالية، حكومة زيد، تواجه تحديا معقدا بالحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار الداخلي والضغوط الأمريكية لنزع سلاح، وتزداد صعوبة هذا التحدي في ظل إدراك الحكومة أن أي مواجهة جديدة داخل الأراضي العراقية قد تنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي والاستثماري، خاصة مع اعتماد البلاد على بيئة أمنية مستقرة نسبيا لجذب الاستثمار ومشاريع الإعمار. أيضا بالمقابل وفي ذات السياق، واشنطن تلوح بإقصاء آلاف المرتبطين بالفصائل من مؤسسات الدولة وتجميد وزارات ضمن إعادة تشكيل الكابينة. على هذا الأساس هددت واشنطن بأن قاعدة بيانات لآلاف من ينتمون لفصائل مسلحة وهم موظفون في الدولة العراقية، إن كانوا مدنيين أو عسكريين حتى، على هذا الأساس يعني عزلهم، أو ما هي الآلية التي ستطرح لتجميد أو عزل هؤلاء إن كانوا موظفين مدنيين أو عسكريين، وراح يروحون، شنو مصيرهم هؤلاء الذين دافعوا عن البلد، الذين يعني انخرطوا في صفوف المقاومة ليكونوا جنود ليدافعوا ضد خطر داعش أو المخاطر التي أحدقت في البلد في الفترة الماضية، ما هو مصيرهم؟ علي الياسري في هذا التقرير.
3: دخلت القوى السياسية في الإطار التنسيقي مرحلة تحسب سياسي وأمني متصاعد مع تزايد الضغوط الأمريكية المرتبطة بملف الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تشير تسريبات كواليس الاجتماعات إلى اشتراطات أكثر صرامة تقودها واشنطن عبر مبعوثها توماس باراك، وتتجه التفاهمات داخل الإطار إلى قبول إجراءات فك الارتباط بين الفصائل وهيئة الحشد الشعبي ضمن سقف زمني يمتد حتى أيلول المقبل، بالتزامن مع انسحاب التحالف الدولي وسط انقسام بين قوى مستعدة للتنظيم وأخرى ترفض التفكيك الكامل. وفي المقابل برزت تحركات لفصائل مثل عصائب أهل الحق وبدر للانخراط في مسار إعادة التنظيم مقابل رفض صريح من كتائب حزب الله والنجباء، مع بقاء ملف الوزارات والتعيينات أحد أبرز نقاط التوتر مع واشنطن التي تلوح بفيتو واسع، وتحذر أوساط سياسية من أن التحول الجاري قد يتجاوز ملف السلاح إلى إعادة تشكيل بنية الدولة عبر إقصاء آلاف الموظفين المرتبطين بالفصائل، ما يضع الحكومة أمام اختبار سياسي معقد. يشير مراقبون إلى أن التباين داخل الإطار التنسيقي يمنع الوصول إلى صيغة موحدة في ظل ضغوط إقليمية ودولية متقاطعة تدفع نحو حسم ملف الفصائل وربطه بمستقبل الكابينة الوزارية. وتتداول منصات التواصل تدوينات تعكس حالة قلق من مسار التصعيد مع اقتراب موعد أيلول بوصفه محطة فاصلة، فيما يترقب الشارع السياسي مآلات الضغوط الأمريكية وانعكاسها على تشكيل الحكومة واستمرار حضور الفصائل داخل مؤسسات الدولة. وتشير تقديرات سياسية إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل إعادة صياغة شاملة للعلاقة بين بغداد وواشنطن في الملف الأمني، مع احتمال توسع الإجراءات لتشمل مستويات إدارية عليا في ظل سباق نفوذ إقليمي متصاعد على صعيد بغداد السياسي.

وننتقل إلى ملف آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير، وعن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا. وقال فانس لقناة فوكس نيوز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني وهو محقق أو وهو محق في ذلك. وأضاف فانس أن هذا قد يعجب إسرائيل وقد لا يعجبها، لكننا نعتقد أنه يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. بالمقابل كان ترامب قد استبعد أن تقوم إسرائيل بتصعيد جديد في المنطقة أو استئناف ضرباتها ضد إيران، وقال ترامب لا أعتقد أن ذلك سيحدث، الأمور تسير بشكل جيد للغاية وإيران تقوم بما يتعين عليها القيام به. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أن ترامب حذر رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو من أن واشنطن لن تدعم إسرائيل في أي عمليات عسكرية جديدة ضد طهران، وذلك بعد هجمات إسرائيل على المنطقة في إيران مساء الاثنين الماضي. وبالمقابل أيضا اعتبر موقع رجا نيوز الإيراني أن الخداع الذي قاده ترامب ونتنياهو مهد للهجوم الإسرائيلي على إيران، متهما وسائل إعلام إيرانية بخدمة العدو بالترويج للخلاف بين واشنطن وتل أبيب. هذا يعني في سياق ما نشر خلال الأيام الماضية بأن هناك خلاف ما بين ترامب ونتنياهو، وكان ترامب قد يعني هدد نتنياهو بأنه سيبقى وحيدا، هذا ما تم تسريبه يعني من المكالمة الهاتفية الأخيرة يوم أمس التي جمعت ترامب بنتنياهو بأنه سيبقى وحيدا في هذه الحرب إذا يعني استمر بالخروج عن نسق المفاوضات الإيرانية الأمريكية. وأيضا تحت عنوان لقد وقعنا في الفخ، قال موقع رجا نيوز الإيراني وهو مقرب من المخابرات الإيرانية أن الزعيمين نفذا عملية استدراج لتهدئة طهران، واتهم وسائل إعلام إيرانية بخدمة العدو. وأفاد موقع رجا نيوز أن التقارير الإعلامية حول محادثة محتملة بين نتنياهو وترامب بشأن شن هجوم على إيران ما هي إلا أجزاء من تضليل متعمد. واعتبر الموقع أن الرسائل التي تتحدث عن خلاف بين واشنطن والقدس تهدف لإيهام الناس بأن الهجوم غير متوقع، بينما الحقيقة بحسب زعم الموقع أن الخطوة نسقت مسبقا. وفي مقال نشر على الموقع بعنوان وراء هجوم الصباح الباكر لعبة الخداع بين ترامب ونتنياهو وبراءة وسائل الإعلام الإيرانية، قال موقع رجا نيوز أيضا في الساعات الأخيرة من ليلة أمس تدفقت سيل من الأخبار المنسقة بهدف وضع محدد، التأكيد على أن الهجوم قد ألغي. وتراوحت هذه الروايات بين ادعاءات بمعارضة حازمة من جانب ترامب وتأكيده أنه هو صاحب القرار النهائي، إلى تقارير إعلامية إسرائيلية تشير إلى دراسة عدم الرد وموافقة نتنياهو على تأجيله. وكانت كل هذه المواد الإعلامية ترسم صورة واحدة، وجود خلاف أو وجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وأن الخطر قد زال، غير أن هذه الصورة كانت كذبة كبيرة وخدعة تكتيكية مدروسة. فقد أثبت الهجوم الذي شنه النظام الصهيوني فجر الأسبوع يوم السبت على مناطق في إيران أن جميع الأخبار التي نشرت الليلة الماضية كانت عرضا مسرحيا منسقا بهدف خفض حذر إيران وتنفيذ هجوم مباغت. كانت هذه لعبة كلاسيكية بأسلوب الشرط الجديد والشرط السيء، حيث لعب ترامب دور الشرط الجيد لتمهيد الطريق أمام نتنياهو لإنجاز مهمته في ظل هدوء إعلامي وغفلة تامة. أيضا وكشفت هذه التطورات فشل محاولات وسائل إعلام إصلاحية كما يتهم الموقع والتيارات المتحالفة معها في إيهام الرأي العام بوجود انقسام بين واشنطن وتل أبيب. فأثبتت الأحداث أن هذين النظامين يعملان بتنسيق كامل في عدائهما لإيران، ولم
تكتفي هذه الجهات بوقوعها ضحية لهذه الحرب النفسية والإعلامية فحسب، بل تحولت عبر إعادة النشر الواسع لتلك

الروايات المضللة إلى مشاة العدو في الحرب الإدراكية مقدمة ضمانات كاذبة للمجتمع الإيراني، وضعت الضربة الإسرائيلية الختم النهائي على حقيقة راسخة أن الولايات المتحدة وإسرائيل وجهان لعملة واحدة.

بالمقابل وبحسب تقرير تقارير إعلامية غربية، شهدت العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سلسلة من الأزمات منذ أن انخرط الطرفان معا في الحرب ضد إيران، إلى أن إحباط ترامب من رئيس الكيان نتنياهو خرج إلى العلن مؤخرا بسبب استمرار الهجمات على لبنان وإيران. فقد أكد ترامب يوم الأحد الماضي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن القرار بيده، وقال أن أنا من يقرر، أنا من يتخذ كل القرارات، نتنياهو لا يتخذ القرارات، وعما إذا كان نتنياهو سيضطر في النهاية إلى القبول باتفاق مع إيران قال لن يكون لديه خيار. كما حظ الكيان الصهيوني وإيران على وقف التصعيد، ودعا في منشور على تروث سوشيال إلى عدم ارتكاب الحماقات مع قرب التوصل لاتفاق مع إيران، وما فهمه أو ما فهم على أنه رسالة بلا شك إلى الجانبين الإيراني والصهيوني ولنتنياهو على وجه الخصوص، ولتخرج كل من الكيان الصهيوني وإيران وتعلنان وقف إطلاق النار يوم أمس. لكن رئيس الوزراء الكيان الصهيوني عاد وأظهر مجددا استعداده للتحدي لتحدي ترامب، بتأكيده أن بلاده ستعود إلى الحرب في حال تجددت الاعتداءات، وشدد على أن الحرب على حزب الله في لبنان لن تتوقف. رغم ذلك عاد ترامب وأكد هذا اليوم أن علاقته جيدة جدا برئيس وزراء إسرائيل كما يقول، ولكن كافة المؤشرات تثبت أن العلاقة بين الرجلين متوترة، لا سيما أن كل من ترامب ونتنياهو يخضعان لضغوط سياسية في بلديهما وفقا لفاينانشال تايمز. وفي السياق رأى يعني رأى التحليلات السياسية وإعلامية أن لدى نتنياهو خياران أو خيارين سيئين، أما أن يخضع لترامب ويفعل ما يريده وهذا له ثمن سياسي داخلي، أو أن يبتعد عنه. لكن إسرائيل لن تستطيع في هذه الحالة خوض الحرب الشاملة مع إيران بمفردها، خصوصا على الصعيد الدفاعي. أيضا غير أن إصرار ترامب على إنهاء الحرب ووضع نتنياهو بكل الأحوال في موقف داخلي حرج بشكل متزايد، ماذا وإذا إذ يحاول الموازنة بين مطالب هم حلفاء إسرائيل وبين الرأي العام الداخلي قبيل انتخابات مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام، لا سيما أن استطلاعات الرأي بينت أن غالبية الإسرائيليين تؤيد استمرار القتال ضد إيران في ظل اعتقاد واسع بأن إسرائيل لن تحقق أهدافها بعد. كما أظهر استطلاع أجراه معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني الشهر الماضي أن 37% فقط من سكان الأراضي المحتلة راضون عن نتائج هذه الحرب حتى الآن. من جانبه أيضا أوضح مركز الأمن الأمريكي الجديد في واشنطن أن السلطات الإيرانية وإدارة ترامب تنظر إلى ساحتي إيران ولبنان كجبهة واحدة، بينما ترى إسرائيل أنهما جبهتان منفصلتان، واعتبر أن أي اتفاق لن يقود إلى تراجع إسرائيل عن الدفاع عن حدودها الشمالية. وأيضا مع ذلك استغل سياسيون صهيونيون معارضون تراجع نتنياهو عن تنفيذ ضربات، وهي المرة الثانية خلال الأسبوع التي تؤجل فيها خطط عسكرية استجابة لضغوط ترامب، واتهموه بالرضوخ لترامب، وهذا يعكس أيضا مستوى خلافات كبير داخل الأراضي المحتلة.

وأيضا بالمقابل ترامب ما زال يفشل في الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في المنطقة إن كان

0: لكن هل هي فعلا عدم قدرة على السيطرة من قبل ترامب، أم هي فوضى أو تأتي في سياق الفوضى الخلاقة اللي تطرحها السياسة الأمريكية منذ سنوات؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: في مقال في صحيفة الجارديان البريطانية بعنوان فشل ترامب في الحفاظ على وقف إطلاق النار يعد جزءا من الفوضى العالمية الجديدة، والناس العاديون يدفعون الثمن، للكاتب سيمون تيسدال. ويتحدث الكاتب في مقاله عن فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبرام الصفقات وتحقيق السلام في العالم، بل أنه يزيد الأمور سوءا في أغلب الأحيان، ويرى أن فشل عمليات وقف إطلاق النار في لبنان وإيران والسودان يرجع إلى الافتقار إلى الوسطاء المحترمين والمحايدين والمجازفين السياسيين الجريئين على حد وصفه. ويستذكر الكاتب صانعي السلام الذين حازوا على جائزة نوبل في السابق، ويقارن بينهم وبين مبعوثي ترامب الهواة، ويقول إن الفجوة في القدرات بينهم أشبه بتلك الموجودة بين أرسنال وتشكيلة كرة القدم في الحديقة. ويشير إلى فشل ترامب في إنهاء الحرب في أوكرانيا كما وعد بيوم واحد. أما عن الحرب مع إيران، فيوضح الكاتب أن ترامب استهان بالتحدي وبالغ في تقدير القوى العسكرية لتغيير الواقع السياسي، واتبع غرائزه وهمش حلفائه الأوروبيين، وسعى عبثا إلى تحقيق نصر سريع وسهل. ويقول أنه بعد مهاجمة إيران بشكل غير قانوني، أعلن ترامب وقف إطلاق النار دون تحقيق أي من أهدافه الرئيسية، ومع إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، والآن يواجه صراعا طويل الأمد وكونغرسا متمردا وجمهورا غاضبا. ويبين أن خطة وقف إطلاق النار في غزة المكونة من 20 نقطة فشلت، وأن مجلس السلام الذي طرحه يفتقر إلى المصداقية، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يفعل بجنوب لبنان ما فعله بغزة، وبالتالي يعرقل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. ويضيف أن اتفاقات وقف إطلاق النار في مناطق الصراع مثل اليمن وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية في السنوات الأخيرة لم تؤدي إلى تسويات دائمة. ويقارن أيضا بين دبلوماسية وزراء خارجية الولايات المتحدة في السابق مثل هنري كيسنجر ووارن كريستوفر وجون كيري، ودبلوماسية ماركو روبيو الذي يشغل منصب وزارة الخارجية اليوم، حيث يقف بعيدا عن المعركة ويقول لرئيسه إنه على حق عندما يكون على خطأ، وفقا للكاتب. ويلفت إلى أن النظام العالمي الحالي يفتقر إلى قواعد متفق عليها، وبدون قواعد لا يمكن في نهاية المطاف إنفاذ اتفاقيات السلام. ويستنكر الكاتب قدرة الرئيس الأمريكي الذي يقصف دولا عديدة أن يدعي بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام.

وأيضا في سياق تداعيات هذه الحرب التي لا زالت مستمرة رغم إعلان وقف إطلاق النار الهش، إيران قالت أنها ستوقف هجماتها ضد إسرائيل بعد أن تبادل البلدان هجمات صاروخية خلال 24 ساعة في أول تبادل للضربات المباشرة بين الخصمين منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. قناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول كبير قوله أن الكيان الصهيوني أوقف غاراته على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف المسؤول أنه إذا استمرت الهجمات أو هجمات حزب الله اللبناني على البلاد سترد، فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت. وذكر تقرير القناة أيضا نقلا عن مسؤول من الكيان الصهيوني أن الضربات الصهيونية في جنوب لبنان تستمر بكامل قوتها في الأيام المقبلة، وفي وقت سابق طالب ترامب الكيان وإيران بالتوقف فورا عن إطلاق النار، والذي هدد بتقويض الجهود التي تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وجاء تصاعد الضربات بعد ساعات فقط من إبلاغ ترامب الصحفيين بأنه بات على بعد أيام من التوصل إلى اتفاق مع طهران، وأنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لحثه على ضبط النفس. وبدأ التوتر عندما شنت إسرائيل يوم الأحد غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة خطة الهدنة في لبنان قبل أيام، وذلك ردا على ما قاله نتنياهو أنه صواريخ أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل. بالمقابل أطلقت إيران موجة من الصواريخ باتجاه شمال الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار ودفع الصهاينة إلى التوجه نحو الملاجئ لترد. بالمقابل الكيان الصهيوني بإرسال طائرات حربية خلال الليل استهداف مواقع عسكرية إيرانية ومصانع المواد الكيميائية في منطقة مهشهر، ووفقا لمسؤولين من الكيان الصهيوني. وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا الكيان من أن أي هجمات على حزب الله في لبنان وخاصة في بيروت يجب أن تتوقف كشرطا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار يتم توقيعه مع ترامب، وهددوا بضرب إسرائيل مباشرة إذا قصفت بيروت. وفي صباح الاثنين انضم الحوثيون في اليمن إلى الهجمات الإيرانية عبر إطلاق عدد من الصواريخ على الكيان الصهيوني. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني أن طهران ستقوم الآن بإغلاق مضيق باب المندب إضافة إلى إغلاقها لمضيق هرمز إذا صعدت إسرائيل هجماتها. وخلال الأشهر الأخيرة ورغم استمرار الحرب في الخليج ظل مضيق باب المندب مفتوحا إلى حد كبير مما أمام معظم السفن العابرة بما في ذلك ناقلات النفط التي نقلت النفط من موانئ سعودية إلى البحر الأحمر. وقال مسؤول عسكري صهيوني لوكالة رويترز أن إيران أطلقت ما يقارب من 30 صاروخ باليستي على إسرائيل يوم الأحد، وأطلق الحوثيون صاروخين آخرين، وفعلت إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي لصد معظم هذه الهجمات. وقالت إيران مرارا أن أي اتفاق سلام مع الولايات المتحدة يتوقف على وقف إطلاق النار أيضا في لبنان الذي اجتاحه الكيان الصهيوني في مارس لملاحقة مسلحي حزب الله الذين أطلقوا صواريخ عبر الحدود دعما لطهران.

0: ومجددا إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب الذي يقع تحت سلطة حلفائها الحوثيين. وبالتالي يعني وإن وجد الخليج وعلى رأس السعودية منفذا لتصدير النفط عبر البحر الأحمر، لكن في حالة إغلاق باب المندب سيختنق حرفيا الخليج. وهذا ينطي انطباع على انعدام الثقة ما بين الطرفين، الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، رغم الجغرافيا التي تفرض عليهم أن يعيشوا في هذه المنطقة. يعني لا إيران تقدر تشيل ولا الخليج يقدر يشيل، وبالتالي إيجاد صيغة اتفاق لإعادة الثقة ما بين الطرفين على الأقل حتى تعود يعني الأوضاع إلى ما قبل الحرب في المنطقة هي واحدة من النقاط الأساسية والمهمة في هذا الصراع. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: تبقى دول مجلس التعاون الخليجي بحكم قربها الجغرافي من إيران وتحالفها مع واشنطن من أكثر الأطراف عرضة لتداعيات أي تصعيد في التوترات الإقليمية على المدى الطويل، وفي حال انتهاء الحرب بتسوية تفاوضية مع بقاء النظام الإيراني الحالي. سيبرز سؤال أساسي حول كيفية إدارة العلاقات بين طهران ودول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق أبلغت الدول الخليجية واشنطن أن إنهاء الحرب وحده لا يكفي، مؤكدة ضرورة الحد من قدرة إيران على تهديد المنطقة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. إن دول مجلس التعاون الخليجي التي استهدفتها إيران خلال الحرب الحالية لا تعد من وجهة نظر طهران أطرافاً محايدة، بل ترى أنها ساهمت بدرجات متفاوتة في الضغوط الموجهة ضدها، سواء من خلال استضافة القوات الأمريكية أو تقديم الدعم اللوجستي أو دعم العمليات العسكرية بشكل غير مباشر. في أواخر نيسان عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أول اجتماع لهم في المملكة العربية السعودية بهدف تنسيق رد مشترك على الضربات الإيرانية. وبين اندلاع الحرب في 28 شباط وإعلان وقف إطلاق النار في 8 نيسان، أطلقت إيران أكثر من 4000 صاروخ وطائرة مسيرة نحو أهداف داخل دول الخليج، جرى اعتراض معظمها. رغم تراجع وتيرة هذه الضربات، لا تزال اقتصادات دول الخليج وبنيتها التحتية في وضع هش في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وخلال محادثات مجلس التعاون الخليجي في نيسان، حذرت وزارة الخارجية القطرية من احتمال ظهور صراع مجمد قد يعود للاشتعال كلما توفرت له أسباب سياسية. ورغم وجود تنافس خاصة في أسواق النفط والغاز، كان هناك نوع من التوازن العملي، ومع تصاعد انعدام الثقة تجاه طهران قد يدفع ذلك دول الخليج إلى مزيد من التنسيق فيما بينها، وهو ما قد تتجاوز تداعياته السياسية لتشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتنمية على المدى الطويل. قامت إيران ببناء جزء كبير من نفوذها في المنطقة على الصواريخ والطائرات المسيرة والفصائل الوكيلة، وقد صمم هذا الأسلوب لردع الخصوم الأقوى ولتوسيع النفوذ الإيراني دون الدخول في حرب مباشرة. وبعد الحرب الحالية ومع تراجع قدرات بعض وكلاء إيران مثل حزب الله وفصائل المقاومة في العراق، من المرجح أن تركز الدول العربية بشكل أكبر على الدفاع المشترك والتنسيق الاقتصادي وممرات الطاقة والتجارة البديلة بهدف تقليل تعرضها للضغوط الإيرانية.

0: مستمعينا، نصل وياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وأوراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الضلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

أجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. حلقة جديدة من مجاز ورحلة في عالم الفكر والأدب والثقافة والفنون، والتي نفتح فيها على مدار الوقت المتبقي مساحة للتأمل وللنقاش، ونرجو حقيقة أن تكون لائقة بأذواقكم ومسامعكم. خليني في البداية أرحب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما أنسى منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. المحور الأول اللي راح نتكلم بيه أحبتي هو مسألة التأريخ، وهل التأريخ هو شيء حتمي أم التأريخ مجرد احتمالات كان ممكن أن تحصل بدائلها؟ يعني إحنا نتعامل ويا التاريخ وكأنه الشيء الوحيد الممكن، كل اللي صار كان لازم يصير، يعني وكأنه كان لازم مثلا هتلر ينتحر وأمريكا وبريطانيا وروسيا تنتصر في الحرب العالمية الثانية، كأنه حتميا لازم أنه العراق يحتل من العثمانيين، كأنه حتميا مثلا كورونا كان لازم تظهر أو الانترنت يخترع. لكن قلما نفكر بعكسية، قلما أنه نقول شنو كان ممكن يكون الحال لو كل هذا ما صار، شنو لو التاريخ مو خط مستقيم ولكن مثل ما قلنا مجموعة احتمالات، واحدة منها فقط هي التي تحققت. أهلا بكم في مجاز.

لما اكتشف ألكسندر فيليمينغ سنة 1928 البنسلين، الموضوع بدأ من ملاحظة غريبة. هو لاحظ أنه أكو عفن قتل البكتيريا في المختبر. طبعا غير شخص كان ممكن أنه ينظف المكان وخلاص ينسى الموضوع يعني. بس فيليمينغ تساءل أنه ليش صار هذا، شنو اللي صار؟ وهذا السؤال هو اللي غير طب كله. يعني مسألة التفكير، دائما تفكير بالقضايا، تفكير بالأشياء، هو اللي غير مسار التاريخ. التاريخ لا يحدث صدفة أحبتي، الحرب لا تحدث صدفة، الحادث لا يحدث صدفة، أكو أشياء ومسببات وأحداث إذا واحد يتبعها أو يتتبعها بشكل خلينا نقول تحقيقي مثل المحقق، راح يعرف الأشياء شلون صارت، وبالتالي يقدر يغير من حاضره ومستقبله. بالروايات أكو فد فن جميل اسمه روايات التاريخ البديل. يعني أكو روايات تشتغل مثلا ماذا لو ألمانيا ربحت الحرب العالمية الثانية، أو ماذا لو لم يحدث أو لم يتحقق الاستقلال الأمريكي. يكتب رواية تعارض الحدث التاريخي، إنه مثلا هتلر فاز ومدري شنو شنو كان ممكن يصير، يكتب رواية بهالمسار. وهاي الفكرة حقيقة مو للتسلية، هي فكرة حتى نفهم إنه التاريخ هش، وأحيانا حدث صغير ممكن يغير واقع قرون بأكملها. شفتوا تو قبل شهر لما الملك مال بريطانيا التقى ترامب وصار هذا الخطاب المشترك بين تشارلز الثالث اللي تكلم أمام الكونغرس الأمريكي، حقيقة استخدم نكتة أو دعابة ذكية جدا كانت في وقتها، لأنه أشار إلى رواية تتخيل أمريكا وهي باقية تحت الحكم البريطاني. بريطانيا كانت محتلة أمريكا، فأكو رواية ضرب بها مثل بالخطاب هو تشارلز مو سهل، قال والله لو يعني هذا كان هسه جورج واشنطن مجرد مواطن اعتيادي لو احنا بعدنا حاكميكم. وبعدين رد على كلام دونالد ترامب عن الحرب العالمية الثانية وقال ما معناه انه لولا بريطانيا ربما كنتم اليوم تتحدثون اللغة الفرنسية، يعني احنا ساعدناكم، واحنا ساعدناكم مو تساعدتونا، كان احتلتكم فرنسا وكان امريكا ستحكي فرنسي. كان حقيقة استخدام لهذا الفن، فن التاريخ البديل او روايات التاريخ البديل، ودل على ثقافة عالية من تشارلز، وطق ترامب اخذ وحدة تحت الحزام. النكتة حقيقة طبعا النكتة اعمق من المزاح، لان هي تذكرنا انه التاريخ هو مو قدر ثابت، تاريخ احتمال، كان ممكن ان يحدث الاحتمال الاول بدل الاحتمال الثاني.

0: إحنا لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا نفكر بهذه الطريقة؟ ليش؟ لأن الإنسان عنده ميل غريب أصدقائي أنه بعد ما يصير الحدث وياه يعتقد أنه هذا الحدث كان واضحا ومتوقعا ويدري به منذ البداية. وإحنا حكينا يمكن عن وهم اسمه وهم الفهم بعد الحدث، أعتقد تكلم به كانيمان، دانيال كانيمان. يعني ورا ما يصير الحدث، ورا ما يرسب، يجي الأب يقول أنا من البداية أدري بك ترى راح ترسب، أو مثلا أنا مثلا يصير ويا حادث ضيع محفظته، رأسا يقول أنا كنت حاسس من البداية اليوم راح يصير فد شيء مو زين، هو لا حاسس ولا بطيخ. كل ما هنالك إنه العقل يعيد ترتيب القصة حتى تبدو منطقية وحتى تبدو حتمية، بس الحقيقة الحقيقة لا، الناس اللي عاشوا داخل الحدث عمرهم ما كانوا يعرفون النهاية. احنا لو نعرف نهاياتنا، لو نعرف شو راح يصير باكر، كان احنا بخير. حتى بالقرآن ما معناه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت الخير لنفسي، احنا لو ندري الغيب نكثر الخير لأنفسنا. ما حد قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كان يتوقع انهيار السريع، ما حد قبل الانترنت كان فاهم شلون راح الانترنت هذا يغير العالم، ما حد كان يتوقع مثلا انه صدام ب 2003 يوقع، او مثل ما قلنا بداية المحور انه كورونا تظهر والعالم كل العالم التكنولوجيا والتقدم ينحبس، كل من حابس قاعد ببيته، وحتى الناس القرايبة ما فتحت، ما يفتحون الباب، دليفري ما يفتحوا الباب يعني. فبالتالي هاي المسألة تأخذنا انه احنا اليوم نعرف نتائج الاحداث، لذلك نتصور أن القرارات القديمة كانت سهلة. ليش؟ يعني لما أنت هسه تشوف الحرب العالمية الثانية وتتأمل شلون تكونت وشلون صارت مأساوية وشنو أحداثها ومنين بدت وشلون توسعت، هتلر دخل هنا والسوفييت وأمريكا راحت سوت حلف ويا بريطانيا وغيرها وغيرها، ببساطة تقول والله هم ليش ما انتبهوا، السواد فلان ليش ما منع الكارثة، ليش ما جنب شعبه دخول هذه الحرب المدمرة ومات 50 مليون إنسان من العالم، ليش ما اختاروا هذا الطريق. الحكي هسه بالنسبة لنا سهل، بس الناس بالماضي ما كانت تملك معلوماتنا الحالية. يعني المستقبل مستحيل نتنبأ بتنبؤ كامل، قرار دائما يتخذ داخل حالة ضبابية، حالة رمادية، ولهذا يجي هنا دور الصدفة اللي هي اللاعب الخفي بهاي المعادلة. يعني التاريخ مو دائما يكون خطط، مو دائما يكون قادة، تاريخ أحيانا يكون صدفة هي تغير كل شيء. جيش هاجم لك على منطقة، تهب عاصفة تدمر الوضعية تغير كل خططهم، قائد يتخذ قرار أو ينوى أنه سنة الله خانة أغزو فلان شيء ويصير به مرض يغير الشيء، خطأ بسيط في منظومة يسوي كارثة تشيرنوبل، أو حتى ربما تصرف أو جملة حساسة تنقال في وقت معين تسبب حرب، مثل ما صار بحرب طروادة وغيرها وغيرها. فالأحداث الضخمة تبدي أحيانا من تفاصيل صغيرة، وهذا يخلينا نفهم أن التاريخ مو دقيق، مو فد مكينة أو آلة دقيقة، هو واقع، واقع حش على فكرة ومليان بالاحتمالات. خلينا نسمع هذا التقرير اللطيف عن مسألة ماذا لو، فكرة التاريخ البديل أو الاحتمالات في التاريخ.
1: كان في ثنايا الكلمة الذكية التي ألقاها ملك بريطانيا تشارلز الثالث أمام الكونغرس الأمريكي، ولقي تصفيقا حارا منقطع النظير، رسائل مبطنة عديدة غلفت بحس دعابة راق، من أبرزها استخدام أسلوب التاريخ البديل، حينما أشار في أبريل نيسان 2026 إلى فكرة مستوحاة من كتاب قصة جورجين، وهي رواية أمريكية ساخرة تتخيل عالما لم تنفصل فيه الولايات المتحدة عن بريطانيا وبقيت تحت حكم الملك الإنجليزي جورج الثالث، بينما يصبح جورج واشنطن مجرد مواطن عادي لا قائدا تاريخيا. هذه الفكرة مستوحاة بأسلوب ساخر من رواية قصة مدينتين للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، لكنها تقلب الفكرة لتطرح سؤالا جوهريا، ماذا لو لم يحدث الاستقلال الأمريكي أصلاً؟ الملك المفوه كان أكثر جرأة ولطافة حينما قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الجالس بين ممثلي الشعب ما معناه؟ إنك قلت للقادة الأوروبيين بأنه لولا تدخل أمريكا في الحرب العالمية الثانية لكنتم تتحدثون الألمانية، في إشارة إلى غزو هتلر للقارة العجوز. فرد الملك مازحا أنه لولا بريطانيا ربما كنتم أي الأمريكيين ستتحدثون الفرنسية، في دعابة تذكر بأن مسارات التاريخ ليست حتمية كما نتصور. حرية طرح تساؤلات مثل ماذا لو هي أساس كل اختراع وكل علم وكل قرار مصيري، فاكتشاف البنسلين كان صدفة أثارت تساؤلات وجيهة قادت إلى ثورة في المضادات الحيوية بعد عفن لاحظه العالم على بكتيريا في مختبره. ماذا لو حلقت البشرية باكرا في السماء؟ وماذا لو لم تكتشف الكهرباء ولا السيارات ولا الإنترنت؟ وتلك أسئلة تقودنا إلى فهم أعمق للتاريخ والواقع. وأكبر خطأ هو تقييم الماضي بمعايير الحاضر، فلا يلام مسؤول على قرارات لم تتوفر له فيها المعلومات الحالية، وكل ما حدث في السابق كان أحد السيناريوهات المحتملة التي لم يعرها أحد اهتمامه، والتاريخ لا يعيد نفسه دوماً، لأن بعض الحوادث كانت نتيجة صدفة محضة أو ظروف عابرة. اللافت أن الإنسان يميل إلى الاعتقاد بأن ما حدث كان لابد أن يحدث، غير أن التاريخ قطار تعترضه مفترقات طرق شكلت واقعنا.
0: أنا أصور أنه أهم درس يعلمنا يا سؤال ماذا لو هو التواضع أصدقائي. يعني التاريخ اللي نعيشه اليوم مو بالضرورة كان أفضل احتمال بالنسبة لنا، ولا كان هو الاحتمال الوحيد بالنسبة لنا. كل اللي نعتبره هسه طبيعي كان في يوم من الأيام مجرد احتمال بين احتمالات كثيرة، وبالتالي يمكن للمستقبل أن يكون مو طريق واحد، يكون مفترق طرق. دائما الحياة هي مفترق طرق، احنا يعني بعد ما نمشي بداخله راح نعرفه، وبالتالي أنت لا تضغط على نفسك كواي، ودائما حاول أن تفهم هذه الحقيقة حتى لا يأكلك الندم إنه أنا ما يعني إيش صار لو أنا من البداية ما رحت بهذا الشغل، شو يصير لو أنا ما قعدت بهالمنطقة، شو يصير لو أنا ما انطيت بنتي لفلان أو أذاها وكذا. هاي الماذا لو يعني إحنا ليش دهنا يقولون لو زرعوها ما خضرت، ترهق. فعلينا أن نتواضع، وعلينا أن نفكر دائما ونحسب حساباتنا وما نستعجل في سبيل، أو دائما نتعلم الاستشراف. الاستشراف مو يعني يصير واحد شريف، بمعنى رؤية المستقبل، تنبؤ المستقبل. وراح نحكي في يوم من الأيام أنه كيف الإنسان يربي أو يطور قدرته على قراءة المستقبل، على استشراف الأحداث، توقع الأحداث.

نعم أصدقائي، مرحبا بكم في مجاز من جديد. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. العراق الحمد لله وشكر بعد أن مر بمخاض عسير مع الإرهاب ومع داعش ومع جماعات التكفيرية ورجع للأمان والاستقرار، لا يزال يعيش إرهاب صامت. احنا عندنا بعد الإرهاب ما خلص، وقد المستمع الكريم يجفل من العبارة أو يعتبرها نوع من المزاح الإعلامي، لكن بالأرقام كلامي كله صحيح. وزارة التخطيط العراقية تقول إنه عدد ضحايا العراقيين الذين ذهبوا جراء الحوادث المرورية على الطرق الخارجية يتجاوز عدد العراقيين الذين ذهبوا نتيجة الحوادث الإرهابية أيام داعش. يعني إحنا هسه أي واحد طالع من البصرة للكربلة للنجف لبغداد يعرف أنه طريق الناصرية وراء البطحة، تكمل توصل للبطحة تتغدى تتريق وتطلع وراء البطحة صاعد لي فوق للكربلة والنجف، شنو بي من حفر، حفر عميقة، حفر تردم، مو طسات، ما نسميها طسات. يعني قبل أيام أحد الأشخاص من أصدقائنا يقول طلعنا من الموت، لأن الويل انكسر وطق التاير، يا بشنو اللي صار؟ يقول نزلنا بطس، ما قدرت أتلافاه، والطريق يقول كله طسات، طسات بطريقة لا يمكن لك أن تتفاداها. زين أنا أسأل حقيقة، يعني هاي الفلوس المليارات هاي ليش ما جاي يصير مشروع حقيقي لإصلاح الطرق الخارجية؟ هسه ما نقولكم سوونا طرق جديدة، يا معودين بطلنا من القطار اللي هو بسرعة 300-400 كيلو متر واللي يسوي الطريق بين بصرة كربلة ساعة، مثل الصين ومثل هونغ كونغ ومثل تايوان ومثل سنغافورة. عمي نريد لنا شوارع نمشي بيه بالسيارة، وخلي الوحيف مات السيارات اللي ما عندها عزل، الوحيف ياكل الصوت ذانات الركاب. بس سوونا شوارع، ما معقولة يا أخي. هسا رقعوهن، ما لازم تسوون جدد، رقعوهن سوي حملة وطنية. زين دول الناس اللي يرحون مو عراقيين، دول الناس اللي جاي يموتون عائلة بعوائلها، خاصة الناس اللي جاينا احنا موسم زيارة ومحرم وصفر، والعراقيين بكل سنوات موعدهم، يعني كل أيام السنة هي زيارة. العام خو عندنا ناس زوار من خارج العراق، زين هاي مو سمعة البلاد؟ هم تعرضوا لحوادث، وش قد راحت بالحوادث، وش قد من الفنانين المشاهير، آخرها هذا الولد خطية الفلوغر هذا اللي ذهب في طريق الموت، ما يعرف في طريق الموت طريق الفاو. هاي المليارات اللي جاي نطيها احنا لتكريما لهذا الفريق وتكريما لهذا وتبرعا لكذا ومدري شنو، خلي نسوي لنا في المشروع حقيقة. ما معقولة يعني الدولة تبقى صامتة، ما معقولة البرلمان يبقى صامت، ما معقولة المنظمات المجتمع المدني تبقى صامتة. تدرون ليش؟ لأن يروح يعني أنفار قليلة، 5-6 سنين واحد بس، المجموع بالمئات يصير بنهاية السنة، بالمئات حالة حال الإرهاب. طرق الخارجية إرهاب صامت، يا ناس انقذوا العراقيين.

نعم أصدقائي، أكو شيء غريب صار بحياتنا في السنوات الأخيرة. الإنسان، أي إنسان، ما عاد يكتفي بالعيش أو بالحياة، بمجرد الحياة. صار الإنسان يشعر أنه طوال الوقت، طوال اليوم، عليه أن يفسر نفسه. لازم أكو تفسيرات. الإنسان محاط بشبكة كبيرة لا تنتهي من التبريرات. ليش تأخرت؟ وين شنت؟ دقيت عليك ما رديت. شنو كتبت ومسحت؟ هاي شايفين بالجروبات، أو مثلا ندز لك فتشي شخص وبعدين تغير رأيك. ليش حذفت الرسالة؟ شنو كتبت؟ وهذه طبعا ما لها علاقة أنه الزوجة تسأل، أو خاف واحد يروح باله أنه هاي فقط لها علاقة بين الشريكين. لا لا لا، حتى بحياتنا اليومية، أخ مع أخو، موظف مع موظف، مسؤولك معرف إيش، حتى من تريد تغير رأيك عليك أن تبرر لماذا، ليش غيرت رأيك؟ مو أنت قلت العام هالشكل، مو أنت تقول هالشكل، ليش حذفت المنشور الفلاني؟ أقول لك شو، ما أجيت يعني، رحنا لفلان ما حضرت له، ما حضرت الفاتحة الفلانية، ما حضرت العرس الفلاني، شعجب ما اجيت جمعنا. يعني هذه كأنه الإنسان الحديث مو بس يعيش تحت نظر الآخرين، لا، يعيش تحت سقف من تفسيرات الآخرين. بالسابق الناس كانت تعرفك من محيطك، عائلتك، منطقتك، شغلك، كل هذا تكون سمعتك أو عالمك العام. خلينا نقول هويتك كانت مستقرة، هوية الإنسان، وصف الإنسان مستقر. اليوم لا، أنت مطالب بأن تبني صورتك دائما، مطالب بأن تعبر عن مواقفك دائما. شنو رأيك بالحرب الفلانية؟ شنو رأيك بالحزب الفلاني؟ أنت ويا فلان لو ويا علان؟ أنت موقفك السياسي شنو؟ موقفك الديني شنو؟ موقفك الفكري شنو؟ حساباتك، تعليقاتك، ردودك، صورك، كلها تصير جزء من هذه النسخة، النسخة البشرية المعروضة أمام الناس. وهنا تبدي المشكلة، لأن أنت مو يعني مو بس مجرد عليك أن تكون إنسانا، لا، لازم أكون إدارة لكيف يراك الآخرون. يعني جزء كبير من هاي عملية الشرح المستمر للناس هو نابع من خوف حديث للبشرية. مو الخوف من الخطأ، لا لا لا، الخوف من أن نفهم بشكل خاطئ. دائما أنت في حالة من بيان موقفك، دائما توضح، دائما تبرر، دائما عندك محضر اعتذار مسبق، خاف فلان والله. يعني أكو حالة من أنا جاي ألمس حتى بالدوائر. شوف أنت المدير مالتك، المسؤول مالتك، يتدخل حتى بخصوصياتك خارج الدائرة. هسه بالدائرة افتهمنا. البارحة وين شنت؟ البارحة شفتك بفلان مكان، وين شنت؟ وش حدك إذا ما جاوبت؟ أو وش حدك إذا بينت له إنه أنت ما تريده يعرف؟ هاي الملاحظات المستمرة، لأن أي كلمة ممكن أن تقتطع ويبنى عليها السياق، أي موقف ممكن أن يساء فهمه، أي تعليق ممكن أن يقودك إلى أن أكو جماعة من الجماعات تفكر بك أنه تعدو، درجة أنه الناس يعني قسم كبير من الناس ما عادت بعد يعني تقول أي شيء، لأن العالم صار عبارة عن اصطفافات، عن معسكرات، وتلازم دائما تبين موقفك بكل ترند صاير.

حالة تسوي حالة شيء من الاستنزاف أصدقائي، استنزاف ذهني، لأن دائما أنت تفكر أنه أنا إذا سويت هيك شلون الناس راح تفهمني. حتى بالكتابة يعني أنا قضيت، أنا أحكي عن جيلي، ما أدري إذا أولاد جيلي يحبون يعترفون، إحنا أنا قضيت فترة طويلة قبل لا أكتب القصيدة الفلانية أفكر شلون الشاعر الفلاني في بغداد راح يقراها، شلون الشاعر الأستاذ الكبير في البصرة الفلاني هل راح يرضى عليها لو لا، الاسم الأدبي اللامع المدرسة الفلاني إذا قراها شي يقول علي. دائما أنت ما تريد أنه يفهموك بشكل سيء، وهاي عبر عنها حقيقة فوكو لما تحدث عن فكرة مهمة أنه هي السلطة الحديثة ما تحتاج أنه تراقبك بشكل مباشر، هي يكفي أنك تشعر أنك مراقب، فبالتالي هي تحقق عليك هاي السلطة. وكو سلطة ثقافية، إحنا ما كنا نكتب براحتنا، خايفين من محمود عبد الوهاب، واللي قبلنا كانوا خايفين من البريكان، واللي قبلنا كانوا خايفين من السياب، ولحد ينكر ويقول هذا الشيء ما موجود بالأدب، ونفس الشيء موجود بالطب، ونفس الشيء موجود بالهندسة، ونفس الشيء موجود بالسياسة، ونفس الشيء موجود بالغناء، ونفس الشيء موجود في كرة القدم، أنه دائما أكو شعور بالمراقبة، أكو شعور بأنه دائما عليك أن توضح، خاف يرضى عليك فلان، خاف ما يرضى عليك أقول هالشكل، خاف فلان يكرهني، خاف فلان يصير عدوي لو ما أقول، أحسن لي وقف في جانب الرماد والحياد. وهنا السوشيال ميديا سوت شيء مشابه، لأن خلت الإنسان يعيش وهو يتخيل نظرة الآخرين باستمرار، حتى القرارات البسيطة صارت تمر عبر شبكة من الأسئلة الداخلية، شلون راح يشوفون هالشيء، ألبس القميص الفلاني شلون راح الناس تباوع لي، ألبس. لكن اليوم أتكلم مع صديق هو يدري بي أنه أنا أحب النظارات الإندور،

والله شمس أنا شم أنا مبتلى عندي نوع من التحسس يسمونه الحزاز النخالي، هذا ما تفيد الشمس يعني مو زين عليه الشمس ما يطيب، لو ياخذ علاجات الدنيا كلها العلاج يتحول إلى حامض حلو. والدكتور يقول لي شيل لك شمسية مظلة، يعني شلون مظلة مال مطر، شيل لك مظلة اسمه مال مطر بالصيف بعد تسمى شمسية لأنه وين أكو مطر بالشمس، وين أكو مطر بالصيف، يابا شيل شمسية. قلت عم شيل أنا غير الناس تقرع راسي شايل شمسية بس بس وفعلا ما يقدر. طيب وعايش الولد بالمرض، لأن إحنا ما نرحم الناس، يعني خلينا نكون صادقين إحنا ما نرحم بعضنا، ولهذا الإنسان دائما يحس بحاجة إلى أن يفسر سلوكياته، وهذا مرض خطير، مرض اجتماعي بمنتهى الخطورة مسمم حياتنا كنا.

0: هنا أريد أعرج أنه قبولنا بهذا الشيء خلانا نصل إلى مرحلة خطيرة من التفسيرات. يعني أكو ظاهرة واضحة اليوم أن الناس صارت تشرح حتى الأشياء الطبيعية. يعني طلع لك فيديو يقول لك والله أنا يعني آسف إذا اختفيت، أنا ردست حسابي ولا حد يظن أنه أنا حذفته أو سويت لبلوك. شايفين هاي الظاهرة؟ من تنسد الحساب زين احنا ليش نفترض اصلا انه فلان طاقنا بلوك؟ وش مسوي له احنا؟ انا يبدي الكلامات، انا مو قصدي الاساءة بس يعني انا رأيي اقول كذا وكذا وكذا. يا اخي ليش؟ قول رأيك. المفروض انت ما تتوقع انه المقابل يعني يفكر بيك مسيء. تلقى واحد يحكي قبل لا يحكي يقول انا ترى هذا مجرد رأيي الشخصي، انا اقول كذا وكذا، كأنه جاي يوضح او يبرر جريمة. أنا راح أتكلم بس ترى أنا ما أقصد أحد. هيك أكو كان ماط. ليش هذا الكم من التحفظ؟ لأنه العالم صار سريع بالحكم، يدور عن مواقف، صار قاسي. الإنسان يبدي يكتب حياته وكأنه يبدي يعني حياته تصير عبارة عن بيان طويل وممل ومستمر من التوضيحات. قديما كان طبيعي الإنسان يحتفظ بمسافة من الغموض بينه وبين الآخرين، والغموض فد شيء هيبة. لو نعرف قيمته كلنا نقاتل عليه قتال الصحابة مثل ما يقولون. مو كل شيء لازم تشرح، مو كل شعور لازم تفسره. أما اليوم أكو ضغط غير معلن أنه علينا أن نكون واضحين دائما، ننشر عن يومياتنا، وين قاعدين، شنو جاي ناكل، سافرنا لو ما سافرنا، وإلا إحنا حياتنا ناقصة أو معقدين أو دائما. قلت المصري أحيانا الإنسان حتى هو الإنسان نفسه ما يعرف ليش تغير، ليش ابتعدنا عن النسخ اللي كنا نحتفظ بها بحالة من الخصوصية، حالة من عدم الشعور أننا مطالبون بالشرح، شرح كل شيء. زين هل هذه اللي جاي يصير هو الشفافية أم حالة من القلق المزمن؟ البعض يشوف هذا تطور، يقول لك هذا نعم تطور، الناس صارت أكثر صراحة. لكن أكو زاوية أخرى للأحداث، أنه الإنسان الحديث لا مو أكثر شفافية، الإنسان صار أكثر خوفا من الأحكام، لذلك يشرح نفسه باستمرار حتى يمنع التأويل قبل أن يبدأ. نسمع هذا التقرير عن الحاجة إلى التفسير المستمر للإنسان.
1: تشير دراسات حديثة في علم النفس الاجتماعي إلى أن الإنسان يميل بشكل متزايد إلى مراقبة صورته العامة، خصوصاً مع انتشار المنصات الرقمية. بعض الباحثين يسمون هذه الحالة الإدارة المستمرة للذات، حيث يتحول الفرد إلى شخص يراجع سلوكه وكلامه كما لو كان يشاهد نفسه من الخارج. في السابق كانت السمعة تبنى ببطء داخل دوائر اجتماعية محدودة، أما اليوم فقد أصبحت الهوية أكثر سيولة وأسرع تغيراً، لأن الإنسان يعرض أجزاء من حياته بشكل دائم أمام جمهور واسع ومتغير. هذا التحول خلق نوعاً جديداً من القلق، القلق من التأويل. لم يعد الخوف فقط من الخطأ، بل من الطريقة التي يمكن أن يفهم بها هذا الخطأ. لذلك أصبحت اللغة اليومية مليئة بصيغ التوضيح والاعتذار والاستباق. كما تشير بعض الدراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت ما يسمى الوعي المفرط بالذات، أي أن الفرد يصبح أكثر انتباهاً لتفاصيل تصرفاته وطريقة ظهورها أمام الآخرين. هذا الوعي قد يساعد أحياناً على تحسين السلوك، لكنه قد يتحول أيضاً إلى استنزاف نفسي دائم. ومن الظواهر اللافتة أن كثيراً من الناس باتوا يشعرون بصعوبة في ترك الأشياء غامضة أو غير مفسرة. حتى القرارات الشخصية البسيطة قد تتحول إلى موضوعاً يحتاج إلى شرح أو تبرير. بعض الباحثين يربطون ذلك بثقافة رقمية تقوم على التفاعل الفوري وإصدار الأحكام السريعة، حيث يشعر الفرد أن الصمت نفسه قد يفسر بوصفه رسالة أو موقفاً. وهكذا لم يعد الإنسان يعيش حياته فقط، بل يعيش أيضاً داخل شبكة من التفسيرات المحتملة لما يفعله ويقوله. وربما لهذا السبب أصبح كثير من الناس يشعرون بالتعب، ليس من التواصل، ولكن من الحاجة المستمرة إلى تفسير الذات.
0: إذن أحبتي، أنا أشوف أنه لازم نتصرف بشكل طبيعي، وما نبدي يعني أي اهتمام لفكرة التفسير، فكرة التأويل، فكرة أنه الآخر خاف يأخذ علي فكرة. العمر قصير، فحرامات إحنا نضيعه بهذه الألاعيب، وحرامات أنه إحنا نحس نفسنا مجبرين أنه دائما نكشف أوراقنا، دائما نقول اللي بداخله. لأن أنت من تكشف، من تظهر للآخرين دواخلك، تعطيهم فرصة أنه يجرحوك. مثل الجلد، من تشيله الهواء يجرح، الهواء يأذي، ميكروبات تدخل وتسوي لك التهابات. ليش أنا أشيل هذا الجلد أو هذا الجدار اللي يحميني ويحمي مواقفي ويحمي تصرفاتي من الأحكام؟ ليش أخلي الآخر أصلا بموضع القاضي اللي يفسر؟ وأنا أسأل قبل لا أختم، إيش وقت آخر مرة ظهرت للناس بشكل طبيعي؟ وش قد من قراراتك، من لبسك، من هندامك، من مبني على حاجات الآخرين، مبني على متطلبات الصح والخطأ مال الآخرين، مو الصح والخطأ مالتك، أو مو الشيء اللي أنت تريده؟

0: إذن أصدقائي هذا ما سمح به وقت البرنامج. أرجو في النهاية أن أكون في مجاز قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقول لهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشرق والمستثمرين يهرب رأس المال باحثا عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة، لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح، ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
3: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
1: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خيارا لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخا ومواطنين ومستثمرين.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: نطلع عليكم بالخير والعافية من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. فكل التحية طيبة لكل مستمعي موجتنا 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي، وبرفقة الزميل المبدع عمار مشتاق.

مو مجرد خدمة اعتيادية، وإنما عصب الحياة اليومية لكل بيت وعائلة، ولذلك أغلب تفاصيل حياتنا راح تكون مرتبطة بوجود الكهرباء. ولهذا السبب أي انقطاع أو ضعف بالتجهيز أكيد راح ينعكس بشكل مباشر على راحة الناس وحياتهم. فرغم التطورات والمشاريع اللي نسمع عنها بين فترة والثانية، يبقى موضوع الكهرباء هو واحد من أكثر المواضيع اللي تشغل بال المواطنين. فرح نفتح باب النقاش بحلقة اليوم، فكل منطقة لها تجربة مختلفة وكل عائلة عندها معاناة أو رأي خاص بهذا الملف. البعض يشوف أكو تحسن تدريجي، والبعض الآخر يعتقد أنه مشكلة الكهرباء ما زالت قائمة وأكيد تحتاج إلى حلول جذرية. فاليوم رح نفتح هذا الملف ونسمع آراءكم وتجاربكم بكل صراحة. شلون الكهرباء بمنطقتكم؟ وهل فعلا أكو تحسن ملموس لو ما زالت المعاناة مستمرة؟ تعالوا نسمع.

0: أول رأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أمير.
0: أم أمير، أهلا وسهلا بيك أم أمير. أم أمير، اليوم إحنا بحلقة مزاج الناس، نريد نسمع آرائكم وجهة نظركم بموضوع كلش مهم. وإحنا قبل فترة فتحنا أو سلطنا الضوء على ملف ماء الإسالة، زين. اليوم إحنا نريد نسلط الضوء على الكهرباء. أولا بداية، أنتوا بأي منطقة ساكنين وشلون هالكهرباء؟
1: والله مثل ما قلت لك، الكهرباء عندنا يعني إحنا بالنسبة لنا مستمرة الحمد لله والشكر، لكن إذا أكو عطل يصير.
0: نعم.
1: أي موظفين يصير استقطاع من الرواتب مالتهم. نعم. كل موظف 50,000.
0: زين، أنتوا صار لكم إيش قد من قاعدين؟
1: صار لنا من 2003.
0: والكهرباء من 2003 إلى حد الآن 2026، إنه هو نفس النظام استقطاع. أي. 50,000 شهرياً.
1: أي 50 كل موظف يأخذون من عنده.
0: نعم.
1: والماء يعتقد هم 50 يمكن. أي ما يقع.
0: أنت من تسمعين معاناة الكهرباء مقارنة بالمنطقة اللي أنت ساكنة بيها؟
1: كهرباء ماكو، يعني هسه هم جاي تنفصل عندهم بذيك الصفحة الكهرباء العامة يعني الحكومية. ماكو هسه كهرباء عود مستمرة. لا تنقطع يعني باليوم، أنا قلت تأخذ يمكن 6 ساعات أو أكثر، خاصة هسه.
0: نعم.
1: أي صير استقطاع ساعتين بساعتين.
0: زين، بما أنه أنتوا الكهرباء الحمد لله عندكم مستمرة، زين، مقارنة بالمناطق الثانية على قولتش المنطقة الجزء المقابلكم جاي تشوفين معاناة عن
1: ماكو. أكو بعض مناطق بالبصرة ما عندها كهرباء نهائيا. أي
0: زين، شنو أكثر وقت ممكن تعانون بانقطاع الكهرباء مع أنه هي كهرباءكم مستمرة بس لابد يصير انقطاع؟
1: يصير انقطاع 3 أيام و4 وتطلع الناس من بيوتها وتهاجر، والكل شيء يعني اللي عندنا بالبيوت يخرب. اي يصير الى ان يقعون على العطل ويصلحوا.
0: تعتمدون على المولدات بهاي الحاله؟
1: ما عندنا اي مولد. لا ما عندنا،
0: يعني لا مولد بيت ولا مولد شارع.
1: لا مولد. اكو جزء من البيوت عندهم مولدات بيوت كبار، اذا صار انقطاع بها يومين او اكثر و3 نوصل حتى 7 أيام. اي الى ان يقعون على الكابلات، يا اما يلقوها بالشاط يا اما يلقوها تحت الارض. اي ف هالحكي هذا ان الناس قامت تشتري يعني خطيه.
0: نعم.
1: مولدات كبار.
0: نعم.
1: اي
0: زين، المشكله بالانتاج لو بالتوزيع لو بالتجاوزات على الشبكه، هاي من تصير الانقطاعات مو بس بمنطقتكم انتم، جوز تقولين كيبلات ممكن
1: تجاوزات ونظام تدرين ماكو، ويا هل اجوا بنا ويا هل اجوا سحب.
0: نعم.
1: وبدون استئذان وبدوا اكو بيوم هم يعني صاروا كهربائيين وهو يجي ياخذ كهرباء بدون استئذان يعني.
0: نعم.
1: اي لهذا السبب قامت ما تتحمل المولدات.
0: ايش قد تاثير الكهرباء على حياتنا اليوميه؟ تعرفين الكهرباء وماء الاساله طبعا من الضروريات احنا نعتبرها.
1: اكيد احنا اجت ايام عندنا مي يعني كانما تيزاب يوقع بالارض. اي والله تيزاب.
0: هاي المنطقه هم عانيتوا
1: العفو لحد الان.
0: حد
1: الان استونا ما صان اقل يعني نطيت يمكن شهر او اكثر اللي استمر عندنا شويه. اي صار اكو تحسن بي.
0: تاثير الكهرباء على حياتكم اليوميه، اشغالكم، يعني هواي الناس تعتمد على الكهرباء بالشغل.
1: شيء اكيد هو هسه الحياه اذا ما بيها مي وكهرباء فلسين، يعني شنو اللي يعجبك بهذا الوضع؟ اي
0: زين، برايك المواطن احنا كمواطنين يعني نقدر نحافظ على استقرار الشبكة؟ أنت قلتي أكو نوع من التجاوزات، يعني ياهو اللي يجي. زين، إحنا شنو اللي نحتاج أو المواطن شنو يحتاج على مود ممكن يعني ما أدري وعي على مود نحافظ؟
1: نظام ماكو. إحنا العراقيين إحنا نقدر نسوي أرواحنا، يعني تدرين أنت نقدر نخلي أرواحنا يعني مثل باقي الدول، لكن إحنا الشعب متخلف. أي احنا الشعب متخلفين وماكو عندنا اي يعني تحضر بهذا الشيء ونبقى متخلفين مدى الحياه.
0: واي وعود سمعنا احنا بخصوص الكهرباء بخصوص
1: ان ظلينا جدا عادي حتى لو نسمع ما نهتز.
0: يعني ما عندك ثقه بالوعود اللي جاي نسمعها؟
1: ما عندي ولو ثقه بماكو، يعني شو اقول لك؟ اي ما شفنا يعني فد اجانا مسؤول أو رئيس دولة وشاف الشعب شنو اللي يريده، شاف مطالبه وحقق هذا الشيء. احنا قضيناها من 2003 ولحد الان احنا بس نسمع ما شفنا بس سمع.
0: موظفين المطار شنو مطالبهم يعني؟ كهرباء موجودة، ممكن ما لي سالة مثل ما انتم تعانون، ترى هواي من المناطق
1: عانوا من المطار. يعني مثل ما قلت لك ناس على اشغالها، يعني شو تريد تسوي؟ يعني شو يريد يسوي مثلا؟ ماكو تعاون.
0: لا
1: اي تعاون ماكو، ايش قد يعانون وايش قد يحجون وايش قد ينبهون على ناس يعني شغلات غافله عنها. ماكو تعاون، حد يحط ايده بايد الله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك، ان شاء الله هاي المشاكل كلها تنحل
1: يا رب.
0: كل احنا نعاني مو بس انتو. ان شاء الله خير، نتمل بالايام الجايه يا رب
1: خير.
0: ان شاء الله.
1: اي يقولون لين يطلب الدوله، مو جاي جوعان ويترس لين هو يطلب. اي فهو بنقول بلكت
0: ان شاء الله
1: بلكت شويه يعني حقق مطالب.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا،
1: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
0: الله يحييك. ابو منو؟
1: ابو كرار المالكي.
0: ابو كرار، اهلا وسهلا ابو كرار. ابو كرار، شلون الكهرباء بمنطقتك هالايام؟
1: والله هالايام قاعد تتبرمج 4 ساعات تقريبا بساعتين.
0: نعم.
1: سابقا لا تختلف، يعني هاي فترة الحرارة راح جاي تصعد، والايام المقبلة ان شاء الله هاي مال الشهر السابع.
0: نعم.
1: بعد احنا تموز معروف عندنا بالعراق، فما اعرف ليش شنو الاسباب ما ادري. قبل الكهرباء جيدة، واحنا لحد الان ما نقول الحمد لله وشكرا، يعني هم
0: بقية المحافظات
1: قد يكون اسباب فنية، يعني احنا ما نعرف ونشلها. وانا دائما الله يشهد يعني احاول بالبيت اقتصد بالكهرباء. الجلوب
0: الجايد ايضا على الاجهزة الكهربائية ابو كرار، اقصد شيء يعني الواحد يتخوف تجي كهرباء قوية وبلحظة اجتي ضعيفة، فهي مشكلة يعني.
1: بالنهاية عنده يعني مثلا وسائل بالبيت، هاي الثلاجة المجمدة يحتوي، يعني احنا الان شو اسمه هذا جهاز عندنا من تجي الكهرباء يفصل، من تجي الكهرباء طبيعي الصرف. انا يعني اوجه كلمتي لكل اخواننا الشعب العراقي، يعني احنا مو شيء يكون فيكون نريده، لابد وان نرشد بالكهرباء، يعني نحافظ عليها. سبلتين ثلاثه يشتغلون بالبيت في ان واحد هم يجوز. قبل سابقا انا حياتي الان عمري 66 سنه، يمكن تلقى بالمنطقه 10 مكيفات بس كهرباء مستقره سابقا، مو قياس هذا. الان الوضع تطور، البناء كثرت، البنية التحتيه كبرت، بس عود معامل ما عندنا لحد الان وجاي نعاني بالكهرباء. الان يقول 20,000 ميجا وات على اساس جايزوها، والعراق يحتاج 62، فلذلك احنا لابد من نتعاون وياهم.
0: الوزارة ضروري دور المواطن، يعني يحتاج المواطن الى ثقافه ترشيد الاستهلاك، يحتاج المواطن الى وعي اكثر بخصوص هذا الموضوع.
1: بل فعلا لابد ان يكون، لازم يتعاون الشعب، الشعب والمواطن ووزارة الكهرباء هي عليها توفر. احنا اليوم العراقي يعني هو من كل الوزارات تقريبا منهك الوزارات، بها تعطيل، بها مثلا كوادر قليلة، مثلا الاستيعاب الان الرواتب يقولوا يجهزوها حسب ما المالية هسه الان طلقت، قالت انه الرواتب مؤمنة للشهر الجاي. سابقا ما يحكوا مؤمنة مو مؤمنة، موجود السيولة وموجود كل شيء، لكن للأسف الشديد ما جاي افتهم يعني هالبرمجة هاي الموجودة في الدولة ليش. احنا نتأمل الله سبحانه وتعالى ان يكون يعين هذا العراق بصراحة، يعني احنا نقول يعني شلون الله يعينك يا عراق وقلوبنا. انا كنت متغرب 18 سنة برا، وجاي الله يشهد بقلبي جرح، يعني قلبي جرح عليه انه بدنا الوزارات توقف، وشبابنا هاي الخريجين والكهرباء والنفط، النفط خير من الله العراق، بحر طايف على بحر من لنا. احنا في منطقة القرنة الآن مجنون، يعني هو مجنون من النفط، اسمه مجنون، مجنون من النفط. لذلك الدولة لم لا تنسين هذا الملاعين المحتلين، يعني بعد ايده على هذا القضية البنك الفيدرالي تدرين بهذا الوضع ماله، والعراق اذا عنده برامج ممكن ما يخليها الا هو الى بيه فشيء او وسيلة الى اسمه. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعين هاي العالم وزارة الكهرباء.
0: اكيد. شنو رأيك بمشروع العدادات الذكية، تتوقع تفيد ولا لا؟
1: يعني ليش هو احنا الان اليوم
0: في ذكرت اكو ممكن البيت خليه سبلتين اوكي، ممكن ثلاثه بس يكون ما يشغلون بان واحد، يعني اكو تفاصيل ممكن احنا نحتاج.
1: بل العداد الذكي ضروري اذا للبلد كله يتبرمج. احنا ما نعكس انه نفر نفرين او راي، انا اقول شلون ما يفيد ولا يفيد، بالعكس هو الوزاره اذا تبرمجتها وعداد ذكي افضل، ممكن افضل.
0: اعتقد انه بعض المناطق تحصل على تجهيز افضل من منطقتك،
1: ممكن يعني لظرف ما، اكو يسمونه الخط الحرج، اذا قريب على خط حرج هسه مثل الشركه الصينيه في العماره يعني ولا ما ترمش كهرباء يحصلون بالشركه يعني، بس لكن هو كله متساوي. انا اشوف هسه الاخ العزيز سياسه المحافظ وبعض الاخوه جاي يتابعون داخل جاي يتابعون، ما ممكن اليوم انا يقول ربيته ويظل صافن ويشوف اشياء ما يتابعها، الجهد يبذله، ولكن المواطن ضروري يتعاون وياه، ضروري يرشد الكهرباء، ضروري يعني حرصا عليه. وانا هم وجه كلمتي الاخيره، انا حبي للزراعه الشوارع، يعني الله المواطن خلي له شجره بالباب، وهاي انا منيتي بها
0: ان شاء الله يا رب. لو خيروك بين المولدات الاهليه والطاقه الشمسيه شنو تختار؟ شنو اللي تشوفه الأفضل والأحسن بالنسبة لك أنت كمواطن بصري؟
1: والله الطاقة الشمسية إذا تحت الدولة ممكن تسهيل للمواطن اكثر. المولدات متعبه، مولدات صوت وقاد وفيروس بالشارع، شايفه هاي الفيروسات اللي مو حضاريه يعني. اذا الطاقه الشمسيه وعلى الكيبل الرئيسي كحكومه، الحكومه توفرها، ممكن الطاقه الشمسيه افضل. هم يعني لا صرف قاد، لا اذيه، لا دخان، لا اي انظف طبعا. المنطقه احنا البيئه مالتنا ندير مالنا يعني. العراق الان انا كنت اداوم، انا عقيد متقاعد يعني، جماعتي فريق الان بالشعب كنت اداوم، جام مال السياره يصير نقاط مال النفط، هذا كله مشكله. البصره تعاني منها، لكن للاسف الشديد ما حد منتبه لهذه القضيه. يعني احنا الصحه الان ممكن يتابعون، بس مو الجزء المهم الاكبر. الان عندنا منطقه بالخاص اكو التمر الصحي، ما التمر الصحي يمكن كله فشل كله هاي المنطقه. انا مطلع عليها يعني، وعانيت وحتى حكينا واشتكينا. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعين العالم، وانا اوجه كلمتي للاخ المحافظ ان يتابع هاي الامور، وان شاء الله هو قد المسؤوليه، وخاصه الاخوان المسؤولين. الاخ يمكن المعاون ماله نسيته، صديقنا هو زميلي هم عارفه، لا الولد الاسمراني طويل نسيته والله، صديق هم تميمي والله. هذا ممكن يتابعون هاي الخدمات، الاخ رئيس مجلس المحافظه البدران وكل الاخوه، ان شاء الله بهم البركه ويعينون، والبصره نشوفها يكون، والعراق ايضا. اي أيوة والله.
0: شكرا لك ابو كرار، شكرا لك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً. بس لا طلعين.
0: أم منو؟
1: أنا أم ماهر.
0: أم ماهر أهلاً وسهلاً بيك أم ماهر. أم ماهر شلون الكهرباء بمنطقتكم هالأيام؟ وبأي منطقة قاعدة؟
1: إحنا بلا أي قرب المغسل المغسل منه. الكهرباء اليوم كل شيء يقطعونها علينا واجب بالليل وبالنهار، يعني كل 3 ساعات 2 ساعات يلا تجينا. أي
0: يعني ماكو وقت محدد ولا اكو برمجة معينة؟
1: لا ماكو وقت محدد، يعني يقطعونها بالليل، يعني يقطعونها نوبتين
0: بالليل
1: مرتين بالليل المغرب، وبعدين النوبة الساعة 9 بالعشرة هم تنقطع الكهرباء.
0: نعم.
1: بعدين النوبة الساعة تقريبا الفجر هيجي هم تنقطع. اي
0: تقريبا بالاربع مرات.
1: اي اربع مرات باليوم، 3 مرات باليوم تنقطع الكهرباء.
0: شو تأثير هذا الانقطاع على حياتكم أنتم اليومية، على نشاطكم اليومي؟
1: تبع شو سوت عودنا على هذا الشيء. والمولدات أيوة، والمولد هم ساعتين ما يشغل.
0: إيش قد بالله يأخذ على الأمبير؟
1: الأمبير 8 يأخذ. أي 8000 يأخذ الأمبير.
0: شنو الفرق بين الكهرباء اللي بالصيف وانقطاعاته وبين معاناة الكهرباء بالشتاء؟
1: بالشتاء ما يكون انقطاع، يعني يصير قليل
0: بس هم يصير انقطاع.
1: إيه هم يصير انقطاع، بس والله العمان انقطعت الكهرباء. يعني الكهرباء بالشتاء شوية أحسن، أرحم من الصيف.
0: نعم.
1: أي الصيف كل شيء يأذوننا بالكهرباء.
0: شنو السبب الرئيسي لاستمرار مشاكل ومعاناة المواطن على موضوعة الكهرباء أو ملف الكهرباء؟
1: بعدين
0: الأسباب الرئيسية لهاي المشكلة
1: بعد والله والله ما ادري غير من
0: احنا مرات نقول بالصيف جات انقطع اكثر من اللازم، بالشتاء
1: يعني يطفون الكهرباء عليه كم منو يطفيها غير هم اسبابها.
0: ما تحسين اكو مثلا اكو عطل، اكو صيانه؟
1: جوز عطل يعني ما حد يعلم، احنا ما نعلم بيها، يعني جوز احنا نقول قطعوا الكهرباء خاف يصير، يعني جوز لود عليها واجد
0: ممكن.
1: اي لان يعني مكيفات تشتغل، السبالة تشتغل، الاضويه تشتغل، وكل المناطق مو بس احنا جوز يصير عطل بيها.
0: مقارنة بالسنوات السابقة كهرباء شلونها؟ هسه انتي تقولين بالوقت الحالي جوز كثرة استهلاك،
1: جوز بالصيف أكثر يعني قطعة الكهرباء
0: مقارنة بالسنوات السابقة، يعني قبل نقول 5 6 سنوات
1: هم نفس الشيء كانوا يقطعون، نفس الشيء هم كانوا يقطعون كل 2 ساعتين 4 ساعات 3 ساعات يلا تجي الكهرباء.
0: المشكلة تتوقعيها بالإنتاج ولا بالتوزيع الكهرباء؟ اكو مناطق ممكن زينه ومناطق نسمع عنها متضرره بهاي وتعاني من مشكله كهرباء، ولا بالتجاوزات اكو ناس تتجاوز؟
1: بعد والله انا هذا الشيء اي بعد اي البيوت تحتاج الكهرباء واجد، كلها عندها كهرباء وكلها تسحب الكهرباء، هي شغلك كلها بالكهرباء.
0: انت كمواطنه بصريه زين شنو دورك ممكن للحفاظ على موضوعة الكهرباء؟ على مود احنا نحافظ على الكهرباء واستقرار هاي الشبكة، انت كمواطنة بصرية
1: شو تسوي بعد؟
0: حالك حال العالم، نشغل الـ5 والـ10 سبات
1: نفس الشيء بعد. اي يشغل سبات بالبيت وبعد يريد السبات مثل كل من قاعد بغرفته، البيت يريد براد اي لازم كل من يشغل حاجته هو اللي يريدها.
0: زين انت سامعة انه اكو بعض المناطق تعاني من الكهرباء جوز اسوأ من حالتكم؟
1: جوز اي جوز اكثر
0: سامعة؟
1: اي والله مناطق انا ما سامعة لان ما مو طلعتي مو هالقد، بس جوز اكو مناطق اكثر من عندنا جوز.
0: واكو مناطق برأيك افضل من عندكم؟
1: اي طبعا اكو مناطق هم افضل جوز.
0: زين لو خيروش بين المولدات الاهلية والطاقة الشمسية شنو تختارين؟ بديلة عن الكهرباء؟
1: والله بعد انا ما اعرف بهذا الطاقه الشمسيه شلون ولا هاي ما اعرف لها.
0: شنو رايك المولدات الاهليه ولا الطاقه الشمسيه؟
2: الطاقه الشمسيه افضل. الطاقه الشمسيه افضل
0: من اي ناحيه؟
2: من هواي نواحي، لان قوه الطاقه الشمسيه اقوى من المولد الاهلي، فلازم تصير يعني الطاقه الشمسيه اقوى افضل.
0: فقدت الثقه بوعود حل أزمة الكهرباء؟ هواي نسمع رح نحل وناس تطلع تتظاهر،
2: هواي صارت هاي الأمور وهواي انحكت هاي الأمور بس ماكو أي حل، كلها النوبة صارت أكو فترات صارت للأسوأ مو للأحسن.
1: أي الكهرباء رح تصير أحسن من المحافظات كلها
0: رح تصير، ولو هي يقولون
1: المحافظ يقول ما المحافظ البصرة يقول ما راح أخلي الكهرباء ترمش أصلا بالبصرة، شو وينها؟ ردة أفعال ماكو خصوية الكهرباء، هسه كل شيء نعاني بكنا نتحمل، بس الكهرباء ما تنحمل نظام طبعا.
0: هاي الإسالة ولا الكهرباء؟ يا هو اللي تفضلينه تنحل مشكلته الأولوية.
1: يا منو؟ الماي والكهرباء قصدك؟
0: اي الماي الإسالة ولا الكهرباء؟
1: والله اثنين هني الرادع. غير الصحيح اثنين هني الرادع.
0: الأولوية منو؟
1: طبعا الكهرباء.
0: كهرباء؟
1: اي.
0: عندك استعداد وانقطاع لمدة شهر؟
1: لا ما اتحمل واحد شهر الماي، لا مو هالقد. اي. بأيام الساق يعني قبل أيام صدام الماء ينقطع عندنا، ظلت شهر مقطوع الماء، بس نحفر نسوي بير واللي يطلع لبور يصب ماء، وهاي تعاني أنا معاناة واجد بهذيك الساعة. إحنا ترى متعودين على هذا الشيء، عندنا طبيعية الشغلة، انقطعت الكهرباء ولا انقطع ماء نروح بغير مكان نجيب ماء.
0: تم الخير إحنا نقول بالأيام الجاية
1: تناكر نترس ماء حلو
0: على طول.
1: اي بعد لازم واحد يدبر، اي اي اي لازم يدبر الامور.
0: يلا ان شاء الله خير بالايام الجايه حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أنا عليكم السلام.
0: شلون الصحة؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. والكهرباء شلونها؟
1: والله الكهرباء ما راضين عنهم، يعني هاي السنة راح نشوف نشوف أيام حرجة. هاي خلي بالنسبة للصاحي، أكو ناس عندها مرضى بالكلى بالسكر بالقلب، هاي ما تتحمل ولا يموتون.
0: أي منطقة ساكن؟
1: أنا ساكن بالجمعيات.
0: أبو منو؟
1: أبو نضال.
0: أبو نضال، أهلا وسهلا بك أبو نضال. أبو نضال، بالنسبة للكهرباء تبرمجت عندكم ولا لا؟
1: تبرمجت 4x2.
0: ما راضي عن 4x2؟
1: والله ما راضي عن 4x2 بالنسبة لكبار السن، بالنسبة للمرضى.
0: نعم.
1: وبالنسبة للبصرة ترى حرارتها فوق المعدل، هاي كل المحافظات العراقية أقل منها حرارة.
0: شنو أكثر وقت تعانون به من الانقطاعات بما أنه هي تبرمجت؟ مرات تنقطع الصبح، مرات الظهر، مرات بالليل. أكثر وقت يزعجك يعني ما ودك تنقطع الكهرباء؟ أي وقت؟
1: والله بالليل إذا واحد نايم تنقطع الكهرباء رأساً يقعد، والظهر واحد يعاني منها. بس احنا نجري للمول خاربين من الكهرباء
0: وجايين للمول.
1: اي اي والله حل المول هذا.
0: نعم.
1: يعني مثلا تيجي من الساعة 2 ما تروح الا بالعشرة. اما مقضي لك 6 ساعات 7.
0: زين، ما رابطين مثلا مشتركين بمولد اهلية او فتشي؟
1: مولدي بنكه، والبنكه بالبصرة ذبها وحار.
0: زين، برايك شنو السبب الرئيسي للانقطاع المستمر؟ خاصة فصل الصيف.
1: سنة يعني انقطاع المستمر، ولا كل سنة الكهرباء زينة يعني.
0: يعني بس هالسنة.
1: إيه، ما أدري بسبب حرب إيران ومع أمريكا، ما أدري غاز ما عندهم، ما أدري.
0: زين، ما تتوقع أكو مشكلة بالإنتاج بالتوزيع؟ ممكن أكو مشكلة بالتجاوزات، الناس هاي جاي تتجاوز الكهرباء.
1: التجاوز مو اليوم، هو تجاوز صار من سقوط صدام لحد الآن، والكهرباء بالبصرة زينة كانت.
0: نعم.
1: بس هالفترة هاي الفترة هذا الصيف بداياته ما تبشر بالخير.
0: زين، لو صارت عندك صلاحية يوم واحد تحل مشكلة الكهرباء، شنو أول قرار تتخذه؟
1: المشكلة أنطي المحافظة الكهرباء على الأقل 80%. 80% يعني ساعتين مقبولة باليوم كله، أما سويها نص بنص. هي البصرة حارة من الصبح للي ماكو حل إلا مثل كل سنة يعاملون البصرة معاملة خاصة، العام مو غير شكل.
0: شنو فرق تحس أكو فرق بين التجهيز الكهرباء وتوزيع الكهرباء بين منطقة ومنطقة؟ هسا انت بالجمعيات تقول احنا تبرمجت على اساس 4x2. زين، ما تسمعكم مناطق افضل من منطقتك؟
1: والله ما دققت بهاي الشيء، ما دققت اكو فرق وما اكو فرق. يعني المناطق الشعبيه ينطونها قليل، ومناطق
0: ما
1: سامع. بس راح اسال عن هاي المساله.
0: جاوبني.
1: اي والله
0: الحلقه
1: اللي بعدها. اي لانه واحد لازم يتكلم بصدق يعني.
0: زين، إذا قلت لك أبو نضال أوصف لي وضع الكهرباء بمنطقتك بكلمة واحدة، شنو راح توصفها؟ بما أنه أنت ما عجبتك وضعية الكهرباء هاي السنة.
1: أنا كل ما تجي الكهرباء أصفك واحتفل. ومن تروح الكهرباء أشرد أجي للمول. ما أبقى بالبيت إلا إذا مضطر مثلا بالليل، وأنا أروح بالليل.
0: عائلتك كبيرة أبو نضال؟
1: حالياً كل عائلتي كل كبيرة، لأن أولادي كلهم ساكنين وياي، يعني 5 عوائل.
0: الله يخليهم ويحفظهم يا رب. ولذلك أنت تشرد من الزخم اللي عندك بالبيت مو من الكهرباء.
1: ما له علاقة بالزخم، لأن إحنا كل واحد مقعدين مكان. بيتي 400 متر أنا. فما عندنا مشكلة بالازدحام هذا. والنسوان عندنا الذني تشناين، كل واحدة تطبخ رجلها. حالين هالشغلة هاي في استقلالية، بس قاعدين بنفس المكان.
0: الله يحفظك لهم ويخليك خيمة يا رب. شكرا لك أبو نضال، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام علي.
0: ام علي اهلا وسهلا بيك. ام علي، ام علي الكهرباء شلونها بمنطقتكم؟
1: والله كانت الحمد لله حتى هسه، بس سووها هسه جدول 2 ب2 4 العرب 4 ب2 يعني 4 مشتغله 2 طافيه. اي
0: تحسين اكو تحسن او بالعكس مو تحسن مقارنه بالسنوات السابقه؟
1: يعني السنوات السابقه يعني من جانا اسعد العيدان الكهرباء مالتنا الف الحمد لله والشكر.
0: اي منطقه قاعدين؟
1: احنا بالعشار.
0: بالعشار.
1: اي
0: ممكن هاي انقطاع الكهرباء يعني 4 ب2 وخاصه هسه يعني بالوقت الحالي مقارنه بقبل مو زين الكهرباء.
1: اي طبعا.
0: زين جاي تاثر على حياتكم اليوميه على اشغالكم؟
1: لا مو كلش، يعني احنا عندنا يعني الخط البديل.
0: الخط البديل
1: اي يعني المولد. اي يعني تطفي الوطني نشغل مولد.
0: ايش قد ياخذ الامبيريه؟
1: يعني كل امبيرين 15، يعني كل سيستم 2 ب 15.
0: زين أيه. تتوقعين شنو سبب رئيسي انقطاع الكهرباء او هاي الازمه اللي ما لها حل تحديدا بالصيف؟ دائما يصدف بالصيف.
1: لا مو بالصيف، احنا حتى كانت بالصيف يعني ذاك الصيف كنا الحمد لله والشكر، بس هسه من طلعت هاي المحافظات على اساس يقولون اعطونا شويه حصه من الكهرباء مالت البصره. اي يعني الكهرباء مالتنا خفت.
0: تتوقعين ممكن اعتبر التوزيع ولا الانتاج ولا تجاوزات البعض من الناس هاي جاي تاثر على انقطاع الكهرباء بشكل مستمر؟
1: نوعا ما. اي يعني مو
0: انت قاعده بالعشار، انت جاي تسمعين انه المناطق اللي قريبه عليكم قريبه على العشار افضل من عندكم؟
1: طبعا احنا العشار والمناطق اللي قريبه علينا كهرباءتنا احسن من باقي المناطق.
0: انتوا احسن.
1: اي احنا يعني مثلا الطويسه مناوي باشي الجزائر هاي المناطق احنا كهرباءتنا احسن من المناطق الباقيه مثل الحيانيه القبله جمهوريه احنا احسن من عندهم. اي اي هاي المناطق الشعبيه. اي احنا بالنسبه لهم احسن من كهرباءتهم.
0: انت كمواطنه بصريه شنو دورك لحل هاي المشكله؟ يعني نحتاج توعيه مرات. احنا شنو نقول؟ ذكرتي فد شغله كلش مهمه، مرات تقولين الكهرباء من تصير زينه اقول لهم طفوا السبالت.
1: اي نطفيها يعني اقولهم خطيهم خلي يرتاحن
0: يعني
1: شويه.
0: يعني تتبعون ترشيد استهلاك؟
1: اي مثلا اذا اكو جلوبات مشتغله زايد نطفيه. اي ما نخلي يعني اشياء زايده ما نحتاجها نخليها مشتغله، لا نطفي الزايد. اي السبلت اذا مثلا مشغلينه بالليل نقعد الصبح من نقعد الساعه 9 10 نطفيه.
0: احنا هواي سمعنا ابو عود انه راح تنحل ازمه مال الاساله وراح تنحل ازمه الكهرباء وهاي المشاكل كلها راح تنحل. تشوفين هاي الوعود التمستي شيء منها ولا وعود كاذبه؟
1: لا الحمد لله احنا بالنسبه لنا وبالنسبه لمنطقتنا لا الحمد لله.
0: ستي راضيه على 2 ب4؟
1: لا الحمد لله يعني اذا بقت هيك كهرباءتنا الحمد لله.
0: مع انه تلقين ابو علي قال لها ليش قولي الحمد لله والشكر.
1: إيه لا الحمد لله يعني على السراء والضراء واحد يقول الحمد لله. اي بس يعني بالنسبه لاثنين باربعة يعني الحمد لله، يجوز يعني بالايام الجايه تسوء الحال يعني يجوز يصير 2 ب2 او يصير 3 يعني تنطفي ساعتين تشتغل عندنا.
0: منو عندك الاولويه والاهم لحل هاي الازمه، ماء الاساله ولا الكهرباء بالاولويه؟
1: الأولوية لا أقول خلي هال يعني مثلاً الماء إحنا نقدر نسحب على المولد، بس الكهرباء لا ما نقدر. يعني عندنا الكهرباء إحنا أول.
0: الكهرباء أولى أي. من ماء الإسالة؟
1: أي يعني الماء تقدرين أكو إلى بديل مثلاً. نعم. تقولين نقدر ماء الآرو. نعم. نقدر نستخدمه. نعم. بس الكهرباء يعني شلون يعني الثلاجة المبردة يعني واحد صيف وحار الدنيا.
0: نعم.
1: لازم واحد يتبرد.
0: نعم. لو صارت عندك صلاحية يوم واحد وقالوا لك أم علي حلينا هاي الأزمة، شنو القرار اللي تتخذيه على مود تحلين هاي الازمه؟ شنو ببالك؟
1: يعني مات الكهرباء؟ ما
0: نحتاج مساعدتك ابو علي.
2: شنو قول؟
0: اذا قالوا لك انت وام علي وانطوك فرصه يوم واحد تحلون ازمه الكهرباء.

0: قعدنا وسولفنا وصار عندنا وعي وصارت عندنا ثقافة تحس إنه هاي الأزمة تنحل.
1: تنحل تنحل ماكو شيء.
0: المشكلة بالمواطن.
1: المشكلة بالمواطن. المشكلة مو بالحكومة، المشكلة بالمواطن.
0: إذا طلبوا من عندك أنت تقول الحمد لله، يعني حتى رأي أم علي إنه 2/4 الحمد لله. لو طلبوا من عندك توصف لي وضع الكهرباء بمنطقتك بالوقت الحالي 2/4 كلمة شنو؟
1: جيد جدا نعطيها.
0: جيد
1: جدا. إيه.
0: بالصيف 2/4.
1: إيه جيد جدا، راضي عليها كلش.
0: دوم الرضا. شكرا لكم ولوقتكم يا عيني، مع السلامة.

بالنهاية يبقى ملف الكهرباء من الملفات اللي تمس حياة الجميع بدون استثناء، والحديث والحوار والنقاش عن هذا الموضوع مو مجرد شكوى، وإنما هو نقل صوت الناس وتجاربهم، لأن اختلاف الآراء وتجارب بين منطقة والثانية أكيد رح يعطينا صورة أوضح عن حجم هاي المشكلة والتحديات والحلول المطلوبة. نشكر مشاركاتكم وآراءكم، ونتمنى أن تكون هاي النقاشات بحلقة أو ببرنامج بشكل عام، برنامج مزاج الناس، فرصة لتسليط الضوء على احتياجات المواطنين وتبادل الأفكار والمقترحات اللي ممكن تساهم ببناء واقع خدمي أفضل للجميع. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أو أول محل متخصص للبابل تي في البصرة.

الإعلان معنا، الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى الدعاب عليك
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

يا روحي ان صبرتي وان يرتاي تراني هاي ويا الضيم يرتاي. يا روحي ان صبرتي وان يرتاي ترانا هاي ويا الضيم يرتاي. احاذر خاف جدح الصبر يرتاي حيا من شامتي مو حيل بيه.

دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة، ميت هلا بكم.

موضوع حلقة اليوم راح عندي موضوع كلش حلو وشيق وبأشياء جميلة عادها لكم. راح نتحدث عن هاي الفراسة من تشتغل عندك بمبرر. مبررات منطقية من تشوف متغيرات تطرأ على الآخر. احنا في الدارج دائما اكو مثل عربي شهير جداً

فبويا فراس علاقة وتفاهم وواحد فاهم الثاني، واحد شارب الثاني يكاد أن يعرف دقات

المشكلة وحاول يداري عليها بأي طريقة، حتى ما توصل للبيت. وأيضا خلينا نعرض، خلينا نسوي مشاكل حتى فيما يتعلق بموضوع الخيانة، تشعر بالإن هسه هو مرتب وضعه، يعني كسلوك كقوام كشكل مرتب وضعه، لاكو عطر لاكو حمرة لاكو خنزغلط لاكو أي شيء، ماكو شيء، مرتب الوضع تماما وطاب ولا غلطة، يريد يسوي مالات يومية. تقول له شكو اليوم مش عندك خير، هاي تشتغل هنا لأن خلنا نسمع شيء من عمار وأرجع أسولف لكم قصة من الزمن العباسي.

الموضوع فيه ان هذا المثل الدارج اللي كل احنا نستخدمه بشكل يومي واغلبنا يجهل معناه او ما يعرفه، يعود كما تقول الدراسات وكتب التاريخ الى العصر العباسي في مدينة حلب في زمن الملك محمود بن مرداس. كان اكو وزير وامير محبوب جدا اسمه علي بن منقذ. انا سمحوا لي شوي ارجع للورقة، وهي هاي حالة نادرا ما اسويها، ولكن الموضوع باسماء وبتواريخ وبايات قرآنية، فحتى اقدم القصة بشكل لائق. هذا الوزير اللي هو علي بن منقذ شخصية فذة، رائع وجميل وحبوب ومتواضع، يحبون الصغار والكبار، وعلاقته بالجميع طيبة. الملك اللي هو محمود بن مرداس، والموضوع في يعني في جاي نتحدث عن العصر العباسي، بدأ يشكل عليه علامات استفهام، فبدأ يغار من عنده، بدأت تصير بيناتهم خلافات، فراد يفتك به. هذاك ذكي ولماح، طلع من حلب وشرد وين بالعزيزة، راح لمن؟ راح لدمشق. فالملك ظل يفرك بديه انه هذا شلون فلت من عنده، محبوب وعنده جمهور وعنده خلاف وياه. وفي العهد العباسي عندهم هاي السوالف، يعني كثير من المطبات التاريخية اللي نشوفها يعني حوادثهم لا تبقي ولا تذر، مباشرة يتصرفون لأن الكرسي عزيز من ذاك الوقت لليوم. عموما فصاح للكاتب مالته الملك، قال له دز له رسالة طمنا بيها وخليه يرجع، يريد يدق بي الناقصة. الكاتب هو هذا مصاحب الكل، فمن ضمن الناس لمصاحبهم والمقربين من عنده هذا الكاتب، فجاي قال له شو اكتب؟ قال له اكتب له رسالة عادية طمنه وجيبه. فكتب الرسالة العادية، وكتب في نهايتها ان شاء الله تعالى بتجديد النون، يعني مو ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى. استلمها ابن منقذ وهو فطن وداهية وقراها، ليش هذا الكاتب ذكي ومن الكتبة المرموقين، شلون يخطأ هيج خطأ؟ ففهم انه جاي ذكره بقوله تعالى ان الملأ يأتمرون عليك. اوكي، وهي هاي بالمناسبة يعني بالضرورة انه تعود الآية لقوله تعالى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ففهم انه الموضوع جاي حذره من خلال هذا الكلمة، عرف انه هو جاي يشير الى الآية اللي تقول ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فلعبها صح، كتب رسالة عادية ايضا، وفي نهاية الرسالة ختمها ان الخادم المقر بالانعام، مو انا، ايضا كتب ان. فراحت للكاتب وهو داز الرسالة، ففهم انه رسالته وجدت صداها والاجابة اجته، وانه الرجل حمى نفسه فجاوب ان الخادم المقر بالانعام، وكأنما يذكره في قوله تعالى في سورة المائدة إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذه الحادثة جرت من جيل إلى جيل، وصرنا عن أي موضوع بإنه نقول بإنه.

خلونا نعرج على الأدب الشعبي العراقي، وأيضا نستلهم من القصص واحدة من القصص الجميلة اللي بيها الكثير من الحكمة، وأيضا بها أن نرجع لمضمون الحلقة والمواضيع اللي بيها أن، وتعرفنا أنه هذا ما جاي من الفراغ، وإنما هي قصة تعود إلى زمن أو للعصر العباسي. في الأدب الشعبي العراقي والقصة للتراث، هذا أكو وحدة بنية هي يتيمة الأب، أبوها ما يخلف، وهو يعني هو خلفها بحيث حتى ما عدها، يعني حتى ما عدها أولاد عام ولا عدها كل السلالة الآباء الموجودة في هذا المكون الاجتماعي، نادرا ما تصير عندهم خلفة. فعاشت حياتها ويا أمها، أكو واحد من قبيلتهم، هي بنية حلوة وعايشة حياة الناس البسطاء كذا، فإجا واقترن بيها وحاول يقترب من عندها، وبالفعل بدأت تتبادل المشاعر. يابا احنا الوضع الاجتماعي ما يسمح لنا نبقى هكذا، فأنا أدعوك تجي تخطبني من أمي وحتى تستدعي عمامي وتاخذني على سنة الله ورسوله. قالها أنا كل شيء ما عندي، قاع لا أملك شيء ولا عندي شيء، فالمفروض تنتظريني. قالت لا أنا ما أقدر أنتظر، أنا لا عندي أولاد عام وعايشة بس ويا أمي، ووضعي الاجتماعي ما يسمح لا أطلع لك ولا أقدر أشوفك. فهاي الذهبات أنا ما أخذتهن من أمي، مطيتني إياهن وارثتهن كلهن، فراح أعطيك إياهن وانت تصرف بيهن وتخلينا نتزوج بيهن، وأمي ما راح تعارض الموضوع. فقالها هي توكلي، اخذ الذهب مالها، ويوم يجر يوم ويوم يبعد يوم، وحس انه هو خلاص ما محتاجها، الاشياء اللي يريدهن من هاي البنية اخذهن، فعافها راح تزوج. حاولت ترجع حقها، ما عدها لا عدها اولاد عام كما اسلفت، وكل شيء ما عدها، فسلمت لله سبحانه وتعالى، ما قدرت تسوي شيء. هذا الرجل راح ارتبط بوحده وعنده هاي الذهبات، بدأ بيهن حياته وأموره صارت زينة، وانتعش اقتصاديا وصار عنده أولاد، ومرت السنين وأجت السنين. صديقتنا اللي انضربت بوري ورثت من واحد من عمامها، صار عندها ورث، لأن هم أساسا ما يصير عندهم أبناء، فأجالها الورث وصلها لحد الباب، فسمع صاحبنا، صاحبنا طماع ويدري بيها هاي تحبه في يوم من الأيام، فإجاها ودق الباب، قال لها أنا هالمرة جايك من الباب، وهي أمها هم توفت وراحت وباقي ببحدها وانت وحيدة، فأنا اخطأت، أنا ندمان، أنا كذا، هالمرة ما جايك من الشباك ولا أخذ من عندك شغلة، أنا جايك من الباب. هي بداخلها تضحك، عرفت أنه بعد كل هذه السنين هو جاي لأن سمع أنه عدها ورث وهو طماع وتدربي. وكبيت عد سعد محمد البهاد اللي يحضرني الآن الله يرحمه، يقول طماع الأخطبوط وعنده 100 ذراع بس وقت المزامط ماله تشفلته، هذا مو مال زماط، هكذا ناس. عموما فلسان حالها تقول تعال اسمع الروح بيها أنه،

تعال اسمع الروحي بيها أن الصفت على الحاضر لهم، بيها أن جيتك مو خليه، بيها أنش عندك راجعة مصلحة عليّ.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. كثير من الشعراء الناس اللي عندهم تجربة شعرية مهمة معروفين في قصائدهم البارزة، وهذه القصائد البارزة اللامعة المشهورة أثرت على قصائد أخرى ما تقل شأن، ولكن شاءت الأقدار أنه هذه القصائد تتعرض للإعلام فتزدهر فتضيء، على خلاف بعض القصائد اللي بقت مركونة في الدواوين ويتناولونها فقط أرباب الشعر وأصدقاء الشعر واللي عندهم مصلحة بهذا المضمون. فجهلنا الكثير من القصائد بصراحة. بين فترة وفترة مثلا نحاول من خلال برنامجنا البنفسج اللي هو معني بهذه الدرر العظيمة أنه يروح يختار من هذه القوائم الكبيرة ويطلع لنا قصائد ما مسموعة. وهذه الفقرة يعني راح أحاول أثبتها بين فترة وفترة أرجع لها، خلينا نسميها القصائد النادرة أو القصائد اللي بالضرورة ما مسلط عليها الضوء. أكو قصيدة اسمها أمنية عند كاظم إسماعيل قاطع. بالمناسبة أنا أريد أسوي حلقة عن كاظم إسماعيل قاطع، كيف كان يقدم الحكمة في قصائده وفي أبياته، يعني كثير من أبياته صححت سلوك إنساني وعدلت معادلات، يسمعها الفرد فيغير ويمتلك هذه الفاعلية، على اعتبار أنه أغلب قصائد تنتمي لما يسمى بالسهل الممتنع وبالتالي تصل للقلب بشكل مباشر وتأثر بالبشر. قصيدة أمنية يقول: تمنيتك مثل ما راض ظني وزعلت ظني، وتمنيتك هدم بالروح ويحير اللي يجيبني، شفتك يا حمامة محجلة بجرحين بالدم ريش متحني، ومن يسمع غنى العرسان من يدرب قلبهم شايب يغني، تمنيتك مثل ظهري جسر محني، جسر ينقطع بي يذبني فوق الماي، والمي يبتعد عني وطيح بقاع لا قاعك ولا قاعي، ولا بيها أثر منك ولا بيها أثر مني، تمنيتك إلي وقبل هذا الحين بس شو الفايدة وشارب طلع لابني، تمنيتك مغارة كيف بيهنزع جلد حزني، من بعدك وتوب الروح كانت كاولية وين ما يردون هتغني.

0: بما أنه نتحدث عن الشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع، قبل كم يوم شفت لقاء للحبيب علي درجال، شاعر مهم من بغداد يكتب القصيدة بطريقة جميلة واشتغل في مجال الإعلام، صديقنا وحبيبنا، فيتحدث عن تأثير كاظم على الناس بشكل مباشر، وأنا راصدها في أكثر من مجال، قلت لكم راح أخصص لها حلقة، ولكن الآن هاي طفرت هكذا للذاكرة. يقول في يوم من الأيام جاني صاحبي حبيبته خاينته ويا واحد، فيقول احنا بعدنا شباب ومراهقين، قلنا يلا امشي، يردون وين يروحون ينالون منين من هذا الرجل اللي مصاحب صاحبته، فيقول احنا رايحين عليه وكل عيوننا شر. يقول فصعدنا بالسيارة وصدفة شغلنا كريم منصور، فكريم منصور يغني أبيات كاظم إسماعيل قاطع: إذا صار العشق للبيع لا تعتب على الشراي كثر اللوم على الباعة. فيقول صار أس بالسيارة، قلنا لحنا وين رايحين، شو مسوين بحياتنا، هي وهذا الرجل شعلي، هي هاي البنية هي اللي بايعة، وبالتالي هي اللي تستحق الملامة وهي اللي تستحق العقاب. يقولوا فعلا بيت من الشعر لكاظم إسماعيل القاطع رجعنا. خلونا اليوم نكمل احتفائنا بهذا الشاعر المهم الكبير اللي له فضل على كل الشعراء في العراق وعلى الذائقة الشعرية في فقرة شاعر في الذاكرة.
1: تقدر على الصبر، تقدر وبزنودك تشد الكون ما تخلي

0: لكن تقدر تقدر على السهر تقدر ولو كل الدروب تنام وحدك على الجرف تسهر.
1: نصبر نصبر ويمت الصبر يحرك ساكن.
0: تقدر تنشر وتنباع وعصابك ثلج ساكت ما تتأثر.
1: عطشانين القطرة مي القطرة مي.

رضينا تقدر تلبس الوجهين ويوميه يوميه بوجه تظهر تقدر تقدر على الوجع تقدر وتصبر ما تقول الآه وبضلعك غفل خنجر.

0: دور بي
1: تقدر على العطش تقدر ومثل القاع شفتك بالجفاف تقوم تتفطر تقدر ما تشوف اللي تموت عليه والخد تلمسه وبيه ت...

تقدر تشتري جناحين وتظل بالسماء وما تنوجد بالبر، ما تقدر وما تقدر، وأدر الرهن ما يخسر، تقدر على الصبر، تقدر أقول

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. انتهينا من فقرة شاعر في الذاكرة. الآن خلوا نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يشرفنا على أرقام هواتفنا الآسية وزين العراق. الآسية 077-2-2-9-8-5-3. الرقم الآخر 078-2-2-9-8-5-3.

0: أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم حبيبي دكتور.
0: حياك الله يا مرحبا.
1: شلون صحة دكتور؟ شلون حالك؟
0: مية تلا.
1: عمار مشتاق المخرج.
0: الله يسلمك، هلا بك حبيبي.
1: الله يحفظك حبيبي دكتور. أشارك عندي اليوم إن شاء الله خالد أبو علي من الزبير.
0: والنعم من عندك أبو علي، شرفتنا شرفتنا حبيبي.
1: الله يحفظك.
0: هلا خالد.
1: الله يسلمك. الله يخليك.
0: إيش راح نسمع خالد؟
1: هو تقريبا بعيد عن الموضوع، مو بالإن يعني، بس عندي مشاركة.
0: لا إحنا ما عندنا إحنا ما نلزم المشارك بمشاركة محددة، براحتكم مفتوحة.
1: الله يحفظك دكتور. فدور عليك. هذول كثيرين يتامى.
0: إيه.
1: ربع كبرى وسوى، الكبير صار عنده بيت والصغير صار عنده ولد.
0: خوش.
1: هذول الولد والبيت حبوا بعض في يوم من الأيام.
0: نعم.
1: طبيعي بتعنوا، وما بيه ما بيفد مشكلة يعني. فذاك اليوم صار اختلاف بين أبوها وبين أبوه.
0: نعم.
1: إيه، قوم أبوها كتل أبوه، كتل خلاص.
0: أوف.
1: إيه بالضبط. إيه والله دكتور، هي يعني موضوع حقيقي.

0: هذا بالناصرية في يوم من الأيام، يعني أنا سولفت لي مقرب من هذا الموضوع.
1: نعم.
0: من كتل أبوها هذا ظل حائر الولد بين ياخذ دار أبوه بين ما بقى لأحد بس عمه بين هو يثبت عمه. فهم حيرة حيرته فراح العمه يعني.
1: إيه.
0: قال له عمي أنت عمي وأنت أبوي وأنت ما بقى لأحد بهاي الدنيا. قال المطلوب قال المطلوب بنيتك حلال علي.
1: إيه.
0: ما أنطى طرده.
1: أوف.
0: إيه طرده. هذا ظل حائر خطية لا أخذ دار أبوه لا أخذ بنت عمه.
1: إيه.
0: التقى هي شخصية من الشخصيات الذقار معروفة هي بس بدون ذكر اسمه.
1: نعم.
0: اي قال له لك سويت على ثار ابوه؟ هو سواها بيت ابو ذيه. اي قال عاد ادركني ترى ضعني بناتان هدم ركني الذي وياهم.
1: شلون شلون من الاول فدوة؟
0: عاد ادركني
1: ايه
0: ترى ضعني بناتان هدم ركني الذي وياهم.
1: بنيته
0: بنيت عمي العجز علي
1: بناته
0: وانا دمو مهدرت لغير دية.
1: اه حلو حلو.
0: اي جاوب ذاك الشخص اللي معروف هو هو شيخ من الكبار يعني.
1: ايه
0: قال له لك علي يدركك ويذل الثار عملاك
1: خاص
0: وتشمي العز بنات عليك عملاك.
1: ايه
0: شترجي طول عمرك بعد وعملاك وتترك ثار ابوك بغير دية.
1: الله الله.
0: هذا هنا بعد انتقم على على الجواب راح مباشرة خذت عمه.
1: والله قصة جميلة قصة جميلة. ممنون من عندك ممنون أبو علي. أبو علي انقطع بي الاتصال ولكن وصلت القصة. شكرا شكرا. وصلت أبيات الأبوذية بكل محبة وجمال. تحياتي لك أبو علي.

0: الو اتصال.
1: الو
0: يا مرحبا.
1: الو
0: ميت
1: السلام عليكم.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: شلونك شلونك تحتك
0: ابو عبد الله الحبيب؟ شلونك؟
1: اشكرك الله يبارك فيك. شلونك؟
0: الله يسلمك.
1: سلام للكادر والاخوان المشتركين جميعا.
0: ممنون. ممنون ابو عبد الله، تحياتي.
1: ابن المشاركه يقول المرحوم عريان سيد خلص الله يرحمه.
0: الله يرحمه ابو خلدون.
1: يقول واضح واضح بعد ما يحتاج تتعذر.
0: ايه.
1: من نشفة الشفة ولونها تغير.
0: ايه.
1: من ثلج البديه كي صلصلي له داع، والحكي السلس بلسانك تعثر.
0: الله.
1: من رتفة جفوفك والبرد بالقيض علامة قلب صاحي وصاحبة تنكر. من ظلمة عيونك والشمس رمحين.
0: الله.
1: تلتل لينهن وتحزن بالشر. يا متن الخواصر والحمول ثقال، حمولك أسع للخصر تتبطر.
0: الله.
1: يا همزة وصل سبحان من سواك، والخل الضبع للنمر يتنمر. يا كنز الوصف والصارع الطغيان، ربك فوق كل جبار يتجبر. يا تين العجم يا طعم خمر الدير، تسقيني بكرم وتلومني منسكر.
0: الله الله.
1: ومن تدلع غنج
0: عندك.
1: ومن تدلع غنج عندك عذر مقبول.
0: ايه.
1: رمانك لحق والزيج ما ينزر.
0: الله.
1: رمانك لحق والزيج ما ينزر. وشكرا دكتور بهاء.
0: الله يسلمك. ممنون منك. ممنون ابو عبد الله.
1: شكرا شكرا دكتور. شكرا.
0: اكو ابيات بيهن بصمه، يعني مو بيت صوره هيك وتتوصف. يعني عجيب هذا القصيده هاي، واضح بيها شغل. اتصال. الو الو
2: الو دكتور بهاء.
0: حياك الله. يا مرحبا
2: دكتور احمد.
0: حياك الله دكتور. ميت هلا.
2: ميت
0: هلا. ميت هلا. يا مرحبا يا مرحبا، شرفت. هلا بدكتور.
2: انت اليوم عرجت على قامتين.
0: ايه.
2: طعم الشقة شاعر كبير اللي هو كاظم اسماعيل جعفر
0: الله يرحمه،
2: والفنان الكبير كريم منصور.
0: نعم.
2: شيء الجميل انه كارل اسماعيل جعفر عنده عنده عنده تصور. انا مو شاعر بس انا وياك.
0: نعم.
2: يقول لك تغطيت وبعدني الليله بردان.
0: ايه.
2: تعجبك هاي؟
0: شلون؟ اذا مو انت يمي فراشي بارد.
2: عافية عليك.

0: يكره واكو يغار. فقالوا كاظم بعد ما يقدر يكتب فكتب تغطيت وبعدني الليلة بردان.
1: لا انت مو يمي فراشي بارد.
0: اي قصد قصيدة عظيمة كتبها بحق ابن حيدر
1: وغناها كريم منصور. مشكلة
0: اي هم ثنائي جميل. العمارة انتجت يعني انتجت هذا الثلاثي ما بين كريم وكاظم فندي وكاظم اسمع القاطع. والله ممنون يعني منك دكتور ممنون.
1: العفو المهم انا يعني انت احد من الكبار.
0: ربي يسلمك ويحفظك.
1: انا اسف مداخلتي هو على دولة سنين يعني انا
0: اي تستفزك عمار حاطهم اثنينهم ميكس جميل فكان رائع.
1: عمار اصلا يخلي كايل اغاني جميله يعني.
0: شكرا دكتور انت تسعدني دائما دكتور وتشرفني والله تشرفني دائما. تحياتي لك.
1: تحياتي لك.
0: محبة محبة كبيرة دكتورنا الغالي.
1: يلا عليكم ولكل الموفقين وخيركم.
0: ربي يحفظك ربي يحفظك ممنون.
1: الله يحفظك.
0: سلام سلام.
1: تصبح على خير.
0: هلا بك دكتور.

0: خلونا ننتقل الآن إلى فقرة أخرى من فقرات البرنامج من شاعر في الذاكرة إلى تجربة شاعر، ونروح إلى شاعر من الريادة إلى الشعراء الشباب، شاعر رضا العبادي. خنشوف عمار شو محضر لنا.
1: يقول: عرف بروحي من تنزل دموع عطف، كنت منتظر حجة ويا فرصت اليوم، مسجون وبوش المسجون لفصة، القهر ما قال لي تفضل انطبل البيع تملاقى بسوق، خلصنا العتب وقف، الصدمة البية خذ محبس اهدي الإنسان، وتفرقكم الدنيا وكل من وظرفه، وورا فترة جثث ما بيها روس تشوف، وتصد لجفوفهم والمحبس تعرف، الخوف بداخلي ما تقدر توصف، اللي يضحك واللي يسافر واللي يسير ما تقلو لبقى من الشغل للغرب، بشر الشامت على الحكي المنتظرة، البكي قوم الزرع ويطفي المجرة، خذت حر حار تيد ورحت للكشاف، ومن قلت لقرة قال تخيل كم شقرة، عشرتكم بذر طايح بكف فلاح ما ترجع بعد مطشرة مطشرة، أنا مفي الثخين الحلوة المثمرة، طحت مرة بعد ما طيح كل مرة، رجعت من الحرب منتصر بس مكسور، اختاريت ان طرني قبال الانتظر، سعف مهدور دم التنانير هواية، نخضر والقبال بطونهم حمرة، أنا أخضر والقبال بطونهم حمرة، بعد ذاك الرشيش ولا يرد بتر، غشيم وشنت قصة من الغصن ويطول، بعد منا وجاي صوابنا بجذرة، رشيش وشنت قصة من الغصن ويطول، بعد منا وجاي صوابنا بجذرة، أنا مفيف تخيم الحلو المثمر.

0: يعني رضا العبادي اليوم أساسا هماجة اعتباطا على اعتبار حكينا عن مدينة العمارة، هذه المدينة الشاعرة اللي أنتجت لنا ما أنتجته عبر الأجيال. مدينة العمارة حاضرة بقوة، يعني اليوم نتحدث حتى عن شبابها، الشباب بعدهم يعني واعدين في ويقدمون القصيدة بطريقة رائعة، كيف لا وهم امتداد لسعد محمد البهادلي وفاضل غضبان وخنجر خصاف وعلي راضي السعد، والقائمة تطول بصراحة بالأسماء الكبيرة اللي أنتجتها هذه المدينة، مو فقط على مستوى الشعر، وحازم جابر اللي ماخذ صفحة بالأغنية، وأحمد الذهبي، وقلت لكم القائمة تطول، آسف أنا لأن قد أنسى أصدقائي، ولكن هذه المدينة قدمت لنا الشعر الغنائي بطريقة متفردة مثل مدينة البصرة، وقدمت لنا اللحن أيضا بطريقة متفردة، وغنائهم الريفي بالله هذا حدث ويراد له نفتح له باب وألف باب. ولكن انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا، الشكر موصول لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام يا عمار مشتاق.
1: تابوت ما خلصان ننبذن جناز، أحا وجعني يقول ذموك الإعزاز،
2: ما تمر بينا بينا شعدت لك شباك يا يم،
1: إلهم وذر قصيت شرح قصيت من قلب لجاع، وقالوا علي مخشوش ما يستوي بساع،
2: لا لا لا لا لا لا لا إحنا لا يا يم،
1: عض الندم مو هيج شمس الغوي هون، خل مثلكون تقوم تتلاقى السنون،
2: لا لا لا يا يا يا،
1: صدق الضيج عين قالوا لي ربعي من بابك انسد حيل وقرض لصبعي، تضحك علي أدريك بس شامت احذاك، تضحك علي أدريك بس شامت احذاك، خافني يحس ردي قمت اضحك وياه،
2: يمه يا يمه وياك بيدك تشابك يا حيب يا يمه،
1: مو ملحد تقولون حق هذا واحجيه، اللي يطب صديقه بساع ليش الله يطيه.

مكرب درب ملقاك وان تجيلي بنص هلقى حجر الطين لو فكها عيني جروح القلب بجفاك صار انت رجوب وبيهم صور ضميت وش عد مكتوب.

0: بحرف الخبز ما يوم لو كلت سمي يرد صفطة بيها الجار لو خزرتهم. هي تقول ينسد بوجه الجاي عن لسانها
1: الله
0: فدوة روحك. ينسد بوجه الجاي خاف بغيابي أعوج بلا شاهول.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ولا ثانية
1: تايم سكوير أفهم.
0: أنا ضحكت للدنيا آخ قلبي
2: اسمعنا وبس.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يعني خديك ناعمين يا بالجانب السنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.